أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

0: يا رب.
1: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

مسيوري من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. لسه الصبح لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع فرنسا وبالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات، منوها بالترحيب الشعبي الكبير الذي حظيت به زيارة الرئيس ماكرون مؤخرا لمصر. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث الرئيسان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منوها بالدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان. كما استعرض الرئيس السيسي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح المساعي للتوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويقود إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الخليج العربي الشقيقة. مصر شددت على ضرورة اطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤوليتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على لبنان. وأدانت مصر في بيان للخارجية بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان الشقيق والذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في الجنوب. وأكدت القاهرة أن هذا التطور الخطير يمثل عدوانا سافرا يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد أنه يضمن التزام المقاومة الكامل والشامل والفوري باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية. اقتصاديين وزير العمل حسن الرداد ترأس بصفتها رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية اجتماعات المجموعة العربية التنسيقية بمقر منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول العربية المشاركين في أعمال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي التي تنطلق اليوم. ورياضيًا، منتخب البرازيل حقق فوزا عريضا على نظيره البنمائي بنتيجة 6-2 في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم بمدينة ريو دي جانيرو ضمن التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب

0: 190 190،
1: بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولايه وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
5: أحلى صباح الراديو 90 90.
6: صباح الخير، صباح الفل، صباح السعادة، وأهلا بصبحوية حلقة جديدة من صباحكم مطرحك على الراديو 90 90 FM. صباحكم حلو وجميل وعودة من الأجازات، وفي ناس عادت مبارح وفي ناس بتعود النهاردة وفي ناس مكبرة دماغها لسه، فإن شاء الله يعني كلكم مبسوط ويومكم حلو. في درجة حرارة في القاهرة النهاردة 34 العظمى والصغرى 22، اسكندرية 29 20، الإسماعيلية 34 20، العريش 28 18، شرم الشيخ والغردقة 36 26. طمنوني عليكم كده وصبحوا علينا يلا على واتساب الراديو 90 90 410 400 90 90 400 90 90 4. أجواء عيد بقى وكده يعني، فلازم المزيكا والأجواء تكون مبهجة كده وحلوة من أول دقيقة. صباح الفل، صباح السعادة، صباح الهنا، أنت وأنا وصباحك وطرحك على الراديو 90 90 FM.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: تعرف ان الشخص اللي ثقته في نفسه قليلة شوية او مهزوزة سيكة بيشوف الشخص اللي واثق في نفسه مغرور وتكبر، ونفس الحكاية مع الشخص الجبان اللي بيشوف ان الشجاع اللي بيدافع عن حقه شخص بيجح، والفاشل اللي بيشوف الناجح دايما انه ما يستاهلش اللي وصل له، وان اصلا كل النجاح اللي وصل له يعني ده مزيف ومش حقيقي. وده اكبر دليل ان وجهة نظر الناس عنك وحتى وجهة نظرك انت شخصيا عن الناس وارد جدا تكون مش صح، لاننا بنحكم على الناس من واقع تجاربنا احنا وخبراتنا احنا، بنشوفهم من منظورنا احنا، واحنا ما نعرفش اي حاجة عن حياتهم ولا تجاربهم ولا تفاصيل عيشتهم. عشان كده اكسير السعادة النهاردة بيقول لنا عشان نكون سعداء في حياتنا محتاجين نركز على سعادتنا اكتر من تركيزنا مع الناس. ممكن نكون شايفانا الناس دي ازاي وبيقيمونا ازاي، انا يهمنا انا نفسيا انا بقيم الدنيا ازاي، محتاج اركز مع سعادتي اكتر من تركيزي مع الناس اللي حواليا وتقييمهم ليا واللي حققوه واللي وصلوا له مهما كان. انا فين من ده؟ انا يهمني انا اكتر، دي مش انانية، العكس ده تركيز صح. كل واحد بيكون هو انسب شخص ويكاد يكون هو الشخص الوحيد اللي يقدر يقيم نفسه بنفسه، اي تقييم تاني مش هيكون صح ولا دقيق، مش هقولك مش صح، مش دقيق، لأن محدش عاش معاك نفس الرحلة ولا مر بنفس التجربة ولا عنده نفس الخبرة. وزي ما كنا لسه بنقول من كام يوم قبل العيد، شوف نفسك بعيون المحب مش الناقد القاسي القاسي على نفسه قوي. شجع نفسك على تحقيق الأحسن، على أنك تتطور وتنجح وتحقق إنجازات أكتر تبهرك وتبهرك أنت وترضيك أنت قبل ما تبهر أي حد تاني. أوكي؟ أنت المهم، أنت اللي فارق، والله مش حد تاني. صباح الفل نسرين، امي، طارق، ريكا، صباح الفل حنان بدران، صباح الفل من تليفون اخر 1 2 3 نبي نتول احلى حاجة، مينا، صباح الفل نور، صباح الفل حنان نعيم، طارق عبد الحكيم العريس، صباح الفل، صباحك ومطرحك يرحب بك دايما من 7 ل 9 صباحا.

النهارده اليوم العالمي للتوعيه بالشعاب المرجانيه، واليوم العالمي للوالدين، واليوم العالمي للزيتون، واليوم العالمي للبن، ويوم التوعيه ضد التعرض للاساءه من الاشخاص النرجسيين، اليوم العالمي لطلاق الاظافر، اليوم العالمي للكلام اللطيف انك تقول كلام حلو للناس، اليوم العالمي ان البنات والستات يلبسوا فساتين، اليوم العالمي لبرامج المسابقات والجوائز، واليوم العالمي للديناصور. هاي كلها على ايام عالميه حلوه جميله. نسمع بحريه شيرين ومحمد حماقي الاغنيه اللي اثارت جدل كبير وكبير، ومتفهمش ناس هجمت هجمه كبيره قوي. اغنيه بسيطه بسيطه خدها ببساطه، حماقي وشيرين يعني الاسمين يخلوك تسمعها ببساطه، اغنيه كده زي التوتوهات اللطيفه بتاعت زمان. نسمع

0: جايز استقلال. في تصرفات توكسيك او تصرفات سامة الناس بتعتبرها عادية، فخلي بالك منها لتكون بتقع فيها. وصف الناس التانية بانها مملة ودمها تقيل وبان افكارهم قديمة ورجعية لمجرد ان هم مش بيستمتعوا بنفس الحاجات اللي انا بستمتع بيها وبعتبرها لذيذة ومسلية، ده ما يدينيش الحق ان انا اوصفهم بده. الشخص اللي بيكون طوب الارض ليه معاه مواقف وحشة وبيأذي كل اللي حواليه بكل الطرق ممكنة، وتلاقيه على فيسبوك يعمل شير لبوستس عن النوايا الطيبة وقد ايه لازم الواحد يكون طيب وهين ولين، بغير طبعا الادعية اللي بتكون مالية البروفايل بتاعه. شخص يكون او هي او هو يكون حرفيا زي التعبان والحرباية، وتلاقيه منزل صورة كل الناس ضدي مش عارف ازاي، فتبص تبقى عايز تحط له صورة التعبان اللي واقف يدعي. في كمان التوقع بان رسالتك اول ما تتبعت لازم الطرف التاني يرد عليها على طول او انه يرد عليك اول ما تتصل فورا. بيقول لك الاراء القاسيه جدا اللي بتتقال تحت بند ومسمى النقد البناء، وهو في الحقيقه لا بناء ولا المقصود بيه خير. النقد ملوش علاقه بالكلام القاسي الجارح، ممكن تقول كل اللي انت عاوزه بطريقه شيك بدون ما تجرح حد. وبالعكس هقول لك حاجه كمان، لو حس ان الكلمه دي هتفرق وهتزعل وهتضايق بلاش يا عم. الناس اللي بتدخل تشتم في ناس تانية ما تعرفهاش على السوشيال ميديا لمجرد لفت الانتباه، اللي بيدخل يشتم في مشاهير، اللي يدخل يشتم في اي بتاع في اي حاجه وانت ما تعرفوش شخصيا. الناس اللي دايما بتعلي على بعض في المشاكل، ومش شرط على فكره خالص يقول لك عن نفسه. في ناس بتشوف حد تعبان ايده بتوجعه او مجزوعه فيقول له ده فلان ايدين اتنين اتقطعوا. طب يا عم ماشي، ما هو بيعاني برضه، هو بيتكلم عن نفسه، هو تعبان وايديه وجعاه، يعني انا تعبان. ولو جهتهم على فكره يكون ردهم ده انا على فكره بحاول اهون عليه، ما اللي يشوف بلاوي غيره تهون عليه بلوته. فخلي بالك من ده، ودايما بنقولها ما تعليش على حد في شكوته، ما تعليش على حد في مشكلته. انا جاي اشتكي لك او انت جاي تشتكي لي، ما ردش عليك اقول لك ده انا عندي وعندي وعندي وعندي. ماما او الجد او اي حد، تيتا بابا تعبان مش قادر، ما تشوف المستشفيات عامله ايه، لا لا خالص، ما تنزل المستشفيات مش عارف ايه تبص على الناس. لا هي دي طريقه حلوه ولا دي طريقه تخلي الواحد يرضى. لو هو المقصود منها ان انا هون عليه واخليه يبقى راضي، بتيجي بالعكس تماما تماما تماما. انت لسه معانا في صباحكم اطرحك على راديو 99 اف ام. عايز اصبح على هند واصبح على تليفون اخره 617 واصبح على تليفون اخره 25. وفاء، ازيك وفاء؟ عبد الهادي، صباح الفل. خالد الخولي، صباح الجميل يا خالد. اكتبوا اساميكم وانتم بتبعتوا رسائل يا جماعه. موسى، صباح الفل. مكرم ونرمة، صباح السعاده وانت طيب يا حبيبي، متحرمش من معدتك. طارق، صباح الفل. انت كمان تقدر تصبح عليا على واتساب راديو 9090 410 490 904. يا ام روجي، صباح الفل.
1: من حلو انا عادنا، الله ما طلعت لهادنا، الله ده ما يقصني صوت.

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: نشرة اخبار جرى ايه. وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من النهاردة والحد يوم 30/6، يعني ابتداء من النهاردة، من خلال بوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم. مصر هتنظم وتستضيف بطولة الألعاب الأفريقية للجامعات في نسخته الـ 12 اللي هتقام في الفترة من 9 ل 16 أغسطس الجاي. هيشارك فيها 45 جامعة أفريقية من 17 دولة، هيتنافسوا في 18 لعبة رياضية مختلفة. مصر كمان هتستضيف النسخة الثالثة من مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوت بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. في تحويلة وزحمة على طريق مصر الإسماعيلية اتجاه الإسماعيلية، الدنيا زحمة جدا. فتحي أستاذ فتحي بشكرك على المعلومة، وأكيد اللي سمعنا برضو ياخدوا بالهم. حودة محمود صابر صباح الفل يا حبيبي، صباح الجميل. محمد رياض صباح الفل، دعاء حجازي صباح الفل، مينا صباح الجمال، جنة أو جنة حسب ما بتحبي تنطقي بقى الاسم، هتكتب بالهاء يبقى جنة، صباح الهنا كمان، سارة صباح الفل، كل اللي بيسمعونا انتم منورين. صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. حماقي نزل بشويه اغاني يا جدعان، حاجه كده فاخر من الاخر يعني، تعال نسمع واحده منهم.

0: اصحى كده وقول يا صبح
1: يا صبح.
0: صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90 90. اصل الحكايه فيها يونس.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
4: اسمع يا سيدي، البرج في الدرج جاي يقول لك ايه بعد الاجازات؟ بيقول لك يا جدي ما تحكمش بالمظاهر علشان ما ترجعش بعد كده تندم وتعرف ان المظهر بيخبي كتير. ركز في العمق الدلو، حاسس انك لازم تحقق العدل والمساواه وكانك قاضي القضاه اللي بتتحكم في العالم كله. هو ده حلو يا عم الحاج، بس بيضغط عليك وعلى اعصابك في حاجات انت مش في ايدك ولا من حقك الحقيقه انك تحكم عليها. ها الحوت، ما تشغلش بالك باي كلام اتقال عليك من ورا ظهرك، لان في كلام بيتقال وهيتقال وياما تقال، ولا تحاول تهتم اصلا تعرف ايه اللي بيتقال، لان ببساطه طالما تقال في ظهرك يبقى اللي قاله اجبن بكتير من انه يفكر يقوله قدامك. خليك عارف ان انت قوي، الحمل في مواضيع كتير انت فاهمها غلط وحاجات كتير مش واخد بالك منها وحاجات مش عارف تفهمها. طب ما تركز كده عشان ما تظلمش الطور. امتى هتعرف امتى ان مفيش حد بيتغير ويبقى على مزاج مزاجنا؟ مهما حاولت هيفضل برضو كل واحد مقتنع باللي في دماغه. الجوزاء، ما تنسحبش من حاجة إلا لما تكون متأكد 100% إنك عملت كل حاجة تقدر عليها وجبت آخرها في الحلول، عشان ما ترجعش بعد كده ونقول هو أنا مش كان ممكن أجرب مرة كمان. قشطة جوزاء قشطة. سرطان، استعجالك وعصبيتك بيخلوك مؤخرا، مش في العموم، مؤخرا يعني الاستعجال والعصبية بيخلوك تكبر مواضيع ما تستاهلش وتنفض لحاجات تستاهل الانتباه. طب الاسد، حاسس نفسك ما حسيتش باجازه العيد ونفسك تعيدها تاني من الاول عشان تعيد بمزاج. مش عارف اقول لك ايه، انت ظبط امورك يعني، بس ما فيش اجازات، صعب ان انت تطلب اجازه دلوقتي. العذراء، اخلق فرصه لنفسك بنفسك لانها مش هتيجي لحضرتك ولحضرتك وانت قاعد مستنيها يا عذراء. الميزان، حاول تحس بالرضا اكتر، حاول تستشعره زي ما يقولوا كده في كل حاجه، وابداه بانك تقول الحمد لله. العقرب، محتاج تكون مستمع جيد الفتره دي، وخصوصا لو الحد اللي هتسمعه له قريب، حد من المقربين. القوس، اخيرا انت مش مركز احنا النهارده ايه ولا شهر ايه، بس انا اقول لك حاجه هتخليك تفوق قوي. النهارده اول يوم في الشهر اللي انت قبضته ورتبه وخلصته، كفايه كده يعني ولا اقول كمان؟ ممكن تعيد الطور. حاضر، تأمرني او تأمريني. طور بيقول لك امتى هتعرف امتى ان مفيش حد بيتغير ويبقى على مزاجك. مهما حاولت انت هتفضل بقناعاتك وهو هيفضل بقناعاته. ممكن تعيد الاسد، حاضر، حاسس نفسك ما حسيتش باجازه العيد ونفسك تعيدها من تاني. خلاص يا باشا عيد، مفيش مشكله، بس هو القصه يعني اجازاتك صعب ان الواحد ياخد اجازات في الفتره دي. ماشي. ممكن تعيد الجدي، بيقول لك ما تحكمش يا جدي بالمظاهر عشان ما ترجعش بعد كده تقول انا اتخدعت. فركز في العمق والجوهر. ايه كمان من اللي طلب منها؟ عايزين الحوت، حاضر، ما تشغلش بالك باللي بيتقال عليك من ورا ظهرك ولا تحاول تهتم تعرف ايه اللي بيتقال عليك من ورا ظهرك. عود نفسك، هي محتاجة تدريب. بص، قول لنفسك جملة واحدة، ما طالما اتكلم على ظهري يبقى هو اجبن بكتير من انه يتكلم في وشي.
3: اقفل الشباك مع احمد يونس.
4: هنقفل الشباك مع الفنان محمد رشدي، والبداية طاري هوا. اغنية طاري هوا من الاغاني الحلوة المبهجة كده يعني. الحان طبعا العبقري بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. تعالوا نسمعها وغنوا كده ودلدلوا، يلا بينا.

من طير هوا فقفل الشباك الحلوة داير شباكها لمحر فؤاد. الأغنية من الأغنية الحلوة برضو اللي تستمتع بيها، تعالوا نسمعها فقفل الشباك.

0: اقفل الشباك مع احمد يونس.
1: وزي ما متعودين دايما في اقفل الشباك بنسمع القديم عربي وغربي ونروح لفانيام ونكمل صباحكم مطرحك.

أكد على اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع فرنسا وبالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات، منوها بالترحيب الشعبي الكبير الذي حظيت به زيارة الرئيس ماكرون مؤخرا لمصر. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث الرئيسان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منوها بالدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان. كما استعرض الرئيس السيسي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح مساعى التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويقود إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الخليج العربي الشقيقة. بعثة الحج المصرية تبدأ اليوم تفويض الدفعة الثانية من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة لقضاء 5 أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل بدء رحلة العودة إلى أرض الوطن. وعلى مدار الأيام الماضية نجحت البعثة الرسمية في تقديم نموذج يحتذى به في رعاية الطبية التنظيم والتسكين، حيث تضافرت جهود الضباط والمشرفين لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة وتذليل كافة العقبات في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات وصولا إلى مرحلة التفويج إلى المدينة المنورة بسلاسة ويسر كبيرين. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو حتى 30 من يونيو 2026 من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني emis.gov.eg. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم روبرت توسي وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتوغوليين بالخارج بجمهورية توغو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، مشددا على تعزيز أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع انخراط الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في توغو لما تمتلكه من خبرات وقدرات في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والمقاولات والزراعة وتوطين الصناعات الدوائية والموانئ. وفي ذات السياق تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات في منطقة البحيرات العظمى ومنطقة الساحل، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات سلميا. وزير الخارجية شارك اليوم في جلسة وزارية تهدف إلى تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الإفريقية. خلال كلمته أكد الوزير عبد العاطي أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ظل ما تسخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيرا إلى أنه يتطلب تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية وتعزيز التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة. كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن الأمائي مؤكدا أنه يمثل تحديا وجوديا لمصر يرتبط ارتباطا وثيقا بأمنها القومية، ومشددا على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول. حزب الله أعلن تنفيذ 19 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية شملت مواقع عسكرية وتجمعات للجنود وآليات داخل جنوب لبنان وشمالي إسرائيل، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود بين الجانبين. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم استمرار الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد ترأس بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية اجتماعات المجموعة العربية التنسيقية بمقر منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية.

0: بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول العربية المشاركين في أعمال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي التي تنطلق اليوم. ورياضيا، فريق إنبي يحل في 8 مساء اليوم ضيفا على ناظره وادي دجلة باستاد السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. كانت مباراة الذهاب التي جمعت فريقي وادي دجلة وإنبي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: Start your day with Ahmed Younes.
2: صباح الفل من جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 فم. تعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح بعد عودتنا من الاجازات. يا صابر صباح الفل وكل سنه وانت طيب.
3: صباح الخير يا استاذ احمد، كل سنه وانت طيب واستاذ المستمعين بخير وبسعاده دايما
2: حبيبي. قول لي بقى النهارده اخبارنا كده ايه بعد العوده؟ الدنيا هاديه ولا بدات بعنف؟
3: طيب يمكن انا طبعا حابب اطمنك ونطمن الساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه ان الحركه المروريه الان في محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم بتعمل بشكل طبيعي عدا نطاق محافظه الاسكندريه. بعض الكثافات اللي بدات تتواجد في محور ابو قير ومنطقه جمال عبد الناصر بيفضل ان احنا نسلك محور المحموديه الجديد. بالنسبه لبعض الكثافات اللي بدات تتواجد ايضا عندنا في طريق مصر اسماعيليه الصحراوي ما قبل منطقه مدينه المستقبل، بعض الكثافات المروريه في الاتجاهين، عشان كده بيفضل بديل لطريق مصر اسماعيليه الصحراوي نستخدم الظهير الاقليمي او اللي خارج من مناطق الشروق نروح نستخدم طريق السويس، هيكون بديل في هذا التوقيت عشان نخفف كل الاحجام المريه عن طريق مصر اسماعيليه الصحراوي المتجه الى مناطق موقف العاشر ومتجه لمحور سعد الدين الشاذلي. بعض الكثافات ايضا اعلى منطقه دائر السلام واعلى مناطق بسوس، وبعض الكثافات اعلى منطقه الكنيسه المتجه الى مناطق المنيب. وفي نطاق محافظه الجيزه منزل محور صفت بعض الكثافات المريه بيفضل منزل محور احمد عرابي وشارع السودان امام محطه مترو الجامعه بعض الاحجام بيفضل نستخدم شارع مراد او شارع الجامعه. في نطاق محافظه القاهره بعض الكثافات في كورنيش النيل المتجه لمناطق وسط البلد وهو شارع شبرا رح نستخدم امتداد احمد حلمي، وعلى كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات المريه هو وكوبري حدائق القبه المتجه لمناطق شرق القاهره، عشان كده هنروح نستخدم كوبري سرايا القبه. الكباري اللي بتنقل الحركه المريه النهارده ما بين القاهره والجيزه جمعان النهارده بتعمل بشكل طبيعي عدا كوبري اكتوبر كثافات النهارده متوسطه، وبعض الكثافات في منزل كوبري التسعين الجنوبي هنروح نستخدم محور طه حسين او جمال عبد الناصر. عدا ذلك الحركه المريه على كافه المحاور بتعمل بشكل طبيعي على المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: اشكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل يا رب.
3: صباح الورد يا زحمه. صباح الفل.

0: أحمد يونس. صباح الفل من جديد، انت معانا صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، موعدنا دايما من الحد الخميس من 7 ل 9 صباحا. وكنت تعرف بما اننا خارجين من مواسم اعياد العيد الاضحى المبارك وعيد القيامه قبل منه، كان يعني بنقول مواسم الافراح والليالي الملاح، فخلينا اقول لك شويه حاجات في اصل الحكايه. في كنت تعرف يقول لك مثلا رمي البوكيه بيرجع اصله للعصور الوسطى في اوروبا. في الوقت ده كان فستان الفرح بيعتبروه فال خير، وكل البنات اللي لسه ما اتجوزتش كانوا بيعتبروه حاجه بيتباركوا بيها. المهم يا سيدي، كانوا البنات بعد الفرح ما يخلص بيطردوا العروسة ويجروا وراها علشان ياخدوا منها اي حتة، ينتشوا حتة من الفستان يقطعوه كنوع من البركة والفال الحلو عشان يتجوزوا. فبيقولك حصل مشاكل كتير جدا لدرجة ان العروسة كانت زمان ساعات بتروح البيت من غير هدوم اتاخد كل حاجة بسبب المطاردات، والعروسة بتتبهدل الاخر بهدلة. ومع الوقت بدأوا يبتكروا حاجة تانية، البنات ممكن تاخدها من العروسة ويسيبوا لها الفستان، تسيبوا لها تروح بيتها بأي حاجة تسترها، خصوصا ان الفساتين بتغلى. فجت لهم فكرة ان العروسة ترمي البوكيه واللي تاخده منها تكون هي المحظوظة. ومن وقتها بقت فقرة ثابتة في معظم الافراح موضوع ان البوكيه الوردي يكون موجود على مستوى العالم كله.
1: صباحك
0: طيب، نروح لحاجة كمان من الافراح وليالي الملاح. عندنا بقى في مصر في مثل بيقول ايه، ارصيها في ركبتها تحصليها قبل جمعتها او في جمعتها، بمعنى ان البنت اللي لسه متجوزش تقرص العروسه قرصه كده محترمه في الركبه عشان تتجوز في نفس الاسبوع، فديها قرص في الركب. المثل ده اصله بيرجع لقريه صغيره في الصعيد، كان في عروسه يوم فرحها قعدت تغيظ اللي لسه متجوزتش وتعايرها علشان هي اتجوزت قبلها، سخيفه قوي يعني. فالبنت زعلت واتخانقت معاها خناقه عنيفه جدا، ونزلوا طحن وضرب في بعض. ومن ضمن الخناقه البنت كانت لسه متجوزتش اتغوظت، فقامت قرص العروسه في ركبتها جامد، والناس كانت بتتفرج. في حد اعجب بالبنت وتقدم لها على طول وتجوزها في نفس الاسبوع، ومن هنا طلعت الجمله بتاعت اقرصيها في ركبتها تحصليها في جمعتها. شفتوا بقى موضوع القرص ازاي؟ هنرجع تاني نكمل كل ما يخص الزواج والعادات واصل الحدوته كلها.

ناس كتير بتقول ان فال وحش ان العريس يشوف العروسة قبل الزفاف على طول، خصوصا بالفستان تحديدا. مش من مصر بس، ولكن يعني في معظم البلاد في العالم كله، حتى تلاقيه في الافلام الاجنبي لو العريس دخل وشاف العروسة بتقيس الفستان تقول ما ينفعش. اصل التقليد ده بيرجع لايه بقى؟ بيرجع لزمان في البلاد الغربية لما كانوا العائلات بيجوزوا اولادهم وبناتهم جوازات مدبرة، زي ما يقولوا كده متخطط لها بين العيلتين عشان في مصلحة بين العائلات. وكان ممنوع تماما ان العريس يشوف العروسة غير بعد الجواز، لان هما كانوا بيقلقوا ان هما لو شافوا بعض حد فيهم يغير رأيه، خصوصا العريس والجوازة تبوظ. انا مش فاهم ازاي يعني، او ما اعرفش شكلها ولا تعرف شكله. هو ده بيقول لك ده اصل الحدوتة يعني، ومن وقتها الكل بقى بيعتمد التقليد ده، لان الفترة اللي طلع فيها الفكرة دي او المنع ده كان فعلا ممنوع ان هما يشوفوا بعض اساسا في العائلات. المشهد الشهير بقى اللي بيحصل في الافلام العربي ان العريس يشيل عروسته وهو داخل بيها باب البيت، فبيرجع اصله لغرب اوروبا زمان، لانهم كانوا بيعتقدوا ان العروسه لو اتكعبلت في عتبه الباب وهي داخله البيت فده فال وحش، وبيقول ان الزوجين هيعيشوا حياه تعيسه مع بعض. فبدا العريس يشيل عروسته الحمد لله يا رب ويعدي بيها عتبه البيت تجنبا لاي حوادث او كعبله. يعني الموضوع ما فيهوش رومانسيه ولا فيه، هو ما فيهوش غير قطمة وسط وظهر بس، يعني الغلبان بيعاني يعني. بس دي حاجة وراحت لحالها زمان، الأجيال دلوقتي مش قادرة تشيل نفسها خالص ولا يا رجال.

طيب بقول لك ايه يا سيدي، من الحاجات اللي معانا كمان خد عندك فيما يخص عادات الزواج وكل حاجة تخص هذا الموضوع العجيب واصل الحواديت. شهر العسل، فكرة شهر العسل بترجع للقرن الخامس الميلادي في عدد من الثقافات الاوروبية. كان زمان الزمن بيقاس بدوران القمر، وكانوا العروسين بيتجوزوا في وقت اكتمال القمر، والناس بتفضل تقدم لهم مشروب محلى بالعسل كل يوم من اول ما يتجوزوا لحد يا سيدي ما القمر يكتمل ويبقى بدر، بعد كده يرجع لبدر تاني وهلال اسف. وعشان كده بقى اسمه شهر العسل او هاني مون، من فكرة المشروب العسل اللي بيتقدم لهم وتم ترجمتها حرفيا اللي هو عسل القمر. طيب بقى الدبلة، اي حد بدع او يعني موضوع الدبلة، خلينا نقول الموضوع حقيقته فين؟ قدماءنا المصريين بس، اي حد ينسبها لنفسه؟ لا، قدماءنا المصريين، لان كان في وقتها الفلوس اللي بيستخدموها كانت على شكل حلقات ذهب، وكان العريس بيلبس عروسته الحلقة الذهب دي في صباعها كرمز انه يحط كل فلوسه وكل اللي يملكه وكل حياته تحت تصرفها. وبيقال ان شكل الدبلة الدائري كان بيرمز عند قدماءنا المصريين للخلود والابدية، وان هم كانوا بيلبسوا الدبلة في البنصر بالذات لأنه مباشر للقلب، الأصبع متصل بالقلب. أما الرومان القدماء فبدأوا في القرن الثاني تقريبا في تقديم خاتم الخطوبة للعروسة بدل ما يدوها فلوس أو هدايا أو أي حاجة، لكن الخاتم عندهم ما كانش رمز للحب، كان رمز للامتلاك، وكان العريس بيقدم لعروسته خاتم غالي تلبسه في حفل الخطوبة في المناسبات الهامة، وكان بيديها خاتم تاني حديد تلبسه في البيت كدليل على التزامها باتفاق قانوني إنها بقت ملكه وهي تحت سيطرة الحديد. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، وهنرجع عشان نقولك على الفستان الابيض، ونقولك على الفستان الابيض الحدوته ايه، ونقولكوا على منديل كاتب الكتاب كمان.

0: عاوز تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو 99.
1: نروح بقى في حاجات فيما يخص احنا مسكين الافراح كده بما اننا خارجين من اعياد وكل ما يخص هذه الافراح قديما وبداية العادات كانت ايه. بيقولك فستان الفرح الابيض زمان كانت العروسة بتلبس في الفرح فستان اي لون، ولكن اول فستان فرح ابيض القصة بترجع انها لما اتجوزت ملكة اسكتلندا زوجها الاول فرانسوا الثاني ملك فرنسا لبست فستان ابيض لان كان اللون المفضل عندها، رغم ان اللون الابيض زمان كان بيتلبس في الاحزان وفي المآتم في فرنسا، وكان وقتها اختيار غريب جدا وفضل اختيار غريب لحد 1840 لما الملكة فيكتوريا جت تتجوز اختارت هي كمان اللون الابيض وتم نشر لوحة الزفاف وبدأت الناس تبص على الموضوع قالت ما هو حلو ومن هنا انتشر اختيار الفساتين البيضاء وبقى الكل يعمل فستان الفرح ابيض. واخيرا منديل كتب الكتاب بيرجع اصله للعصر الفاطمي، كانوا بيستخدموه في وقت كتب الكتاب علشان العريس في الوقت ده يدي ابو العروسه المهر ويداروا الفلوس بالمنديل، فكانت فكرته ان هو موجود علشان يداروا الفلوس مش اكتر من كده ومحدش يعرف العريس دفع مهر كام للعروسه، ولكن وصل الموضوع انه بقى موجود وعادة تقليدية في كل الافراح. احنا خدنا كده النهاردة البوكي بتاع الورد وخدنا قرص الركبة روسيها في ركبتها تحصليها في جمعتها، واتكلمنا عن ان يشوف العريس العروسة بفستان الفرح قبل الفرح اصلها ايه، وموضوع العريس يشيل عروسته اصلها ايه، وشهر العسل اصله ايه، والدبلة اصلها ايه، ومنديل كتب الكتاب اصله ايه، وفستان الفرح برضو اصله ايه. خليكم معانا لسه مكملين صباحكم مطرحك، ابعتوا لنا بقى الابراج بتاعتكم دلوقتي حالا على 010 490 90 4.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على راديو 90-90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: عندنا يعني حدث مروري كده، عايزين نعرف بس التفاصيل عشان اكتر من حد سأل على طريق الاسماعيلية الصحراوي في ايه المشكلة. فاحنا معنا صابر، محمد صابر زميلنا العزيز على التليفون. يا صابر صباح الفل.
3: صباح الفل يا استاذ احمد، اهلا بسيادتك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
2: ايه القصة؟
3: طيب بالنسبة طبعا للسادة مستمعين البرنامج اللي هم سألوا سيادتك وسألوا البرنامج عن الحركة المرية وخاصة في طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، احنا بنطمنهم ان في انتشار لكافة الخدمات المرية في هذه المنطقة، وعندنا اعمال انشائية لانشاء كوبري في هذه المنطقة ما قبل مدينة المستقبل، وبالتالي لها بعض التأثير النسبي على الحركة المرية. الادارة العامة للمرور وجهت بنشر كافة الخدمات المرية ويتم تصفية الكثافات الان. وخلينا ننوه من خلال البرنامج استاذ احمد، اللي جاي دلوقتي من طريق مصر اسماعيلية الصحراوي وجاي من مدينة الشروق ورايح موقف العاشر، لا هنكمل على طول، جاي من مدينة الإسماعيلية، اللي جاي من مصر إسماعيلية الصحراوي بيدخل على مدينة الشروق، وفي طريق موازي محور سعد الدين الشاذلي وهو طريق جديد هو محور اللواء محمود نصر، ده بينقل الحركة المرية من داخل مدينة الشروق وصولا إلى موقف العاشر، ممكن يطلعنا على الدائري، وبكده يبقى احنا خففنا كل الأحجام المرية للي جاي من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي ومتجه لمناطق موقف العاشر. أما اللي جاي من محور شيزيت تيتو ومناطق النزهة وموقف العاشر، بنيجي من عند محور امتداد شيزيت تيتو بندخل لطريق محمود نصر اللواء محمود نصر، وده هيودينا على طريق الشروق، وبنخرج مرة أخرى من بوابة الشروق على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وبالطريق البديل كده يبقى احنا خففنا كل الأحجام المرية أثناء فترة الأعمال وسط انتشار كافة الخدمات المرية من قبل الإدارة العامة للمرور اللي بتقوم الآن بتصفية الكثافات خلال فترة الأعمال.
2: شكرك جدا يا صابر، ولو في جديد برضو ياريت تقول لنا أول بأول، متشكرين على الاستجابة الفورية.
3: هطمنك ونطمن السادة المستمعين.
2: خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. دقائق هتبقى معاك وفاء شهبور والدقيقه الاولى، وبعد كده فادي وعبير هيكونوا معاك لسه الصبح. مش اي مكان، خليك على راديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع فرنسا وبالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات، منوها

0: القادمين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وسط جاهزية تشغيلية متكاملة وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة انتهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج العائدين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم سامويل أبلاكاو وزير خارجية جمهورية غانا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أشاد وزير الخارجية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغانا في مختلف المجالات، مشددا على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. ومن جانبها أشاد وزير خارجية غانا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجالات التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، معربا عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية وتشجيع انخراط الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في غانا. وعلى صعيد متصل، وزير الخارجية شارك اليوم في جلسة وزارية تهدف إلى تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الإفريقية. خلال كلمته أكد الوزير عبد العاطي أن القارة الإفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ظل ما تسخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيرا إلى أنه يتطلب تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية وتعزيز التصنيع ونقل توطين التكنولوجيا ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت صباح اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت السلطات الكويتية في رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوكا قال إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضا. وأوضح كوجوكا أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصدير ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يلتقي مع منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور ومستضيف البطولة في 10 مساء اليوم على ملعب أكاديمية محمد السادس، وذلك لتحديد صاحب المركزين 3rd and 4th ببطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، ورجعنا تاني بعد الأجازة وموجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. الحمد لله على السلامة يا جماعة، قدر ولطف، خلصنا الأجازة. الأجازة كانت طويلة وحلوة قوي، سواء عملنا حاجة أو ما عملناش، إحساس إن الأجازة طويل ده يعني يخليك تحس إن أنت إيه اللي هو قمة في السعادة،
0: وراجعين نفوقك ونصحصحك ونخليك مركز جدا وقادر إن أنت تواجه العالم بعد الأجازة، وقادر ان انت تنجز كل الحاجات اللي وراك. هدفنا دايما في برنامجنا ان احنا نخلي بالك رايق، يعني تبقى قايم كده مقريف شويه، تجيلنا تبقى مبسوط، مش عايزين اكتر من كده.
1: والموضوع بسيط، اغاني حلوه بقى، لعب شويه حركات كده، الموضوع بنلاقيكوا صحصحتوا وفوقتوا على طول. ومتحمسين قوي النهارده كمان نلعب معاكم ونتكلم في حاجات كتير مختلفه، علشان دايما اليوم اللي بيبقى بعد الاجازه على طول ده بيبقى ايه اللي هو ها، يعني بكره هتبتدي تحس ان انت جاهز تواجه العالم قوي، بس النهارده يمكن بيبقى الموضوع اصعب. فاحنا النهارده مهمتنا ان احنا نصحصحكم ونخليكم ايه مفوقين ولذاذ.
0: واللي هيضغطك بتقول له ايه؟
2: واحده واحده.
0: بتجري ليه؟ ليه؟
2: على مهلك يا حبيبي.
0: اي حد يطلب منك حاجه النهارده قول له واحده واحده. بتجري ليه؟ واحده واحده. ورانا ايه؟ هتقولها وهتشوف رد الفعل. ساحره.
1: حسيتك هتقول ثلاث مرات بعد الاكل وقبل الاكل. ثلاث مرات قبل الاكل وبعد الاكل وخلاص، مفيش حاجه.
0: اللي هيطلب منك اي حاجه تحس ان هو هيضغطك قول له ايه، لسه الاسبوع طويل، ولسه الصبح، ولسه بدري، ولسه حاجات كتيره، ولسه راجعين من الاجازه. قول لسه واقول بعدها.
1: وبعدين خلاص هتبتدي بقى من بكره، يعني خلاص من بكره بقى نقول برضو واحده واحده بتجري لي، بس مش لسه خلاص، يعني هنبتدي بقى نشتغل ونفوق وخلاص. بس هو دايما دايما على فكره اصلا بيبقى في حاجه اللي هي بيقول لك اللي هي اكتئاب ما بعد الاجازه، او اكتئاب اللي هو في اخر الاجازه ده، يعني دي حاجه طبيعيه برضو. لو الواحد نايم حاسس انه هيصحى الصبح يروح الشغل مش قادر، هيصحى بدري بتاع الكلام ده، فكلنا كده. بس برضو بنرجع ونقول حاجه على قد ما هي كليشيه، يعني على قد ما هي حقيقه جدا. الحمد لله ان احنا عندنا شغل وبننزل له، عندنا رزق فرايحين له، فدي حاجه حلوه.
0: وسؤالنا مثلا ليك، ممكن يكون على الطاقه بتاعتك راجع شغلك بطاقتك كام في الميه؟ يعني ادينا كده الباتري بتاعتك قد ايه؟ يعني حاسس ان انت 100% ولا اقل شويه؟ انا من الناس اللي بترجع دايما بعد الاجازات يبقى عندي طاقه اكبر، ما يبقاش عندي مود اللي هو اكمل في الاجازه.
1: انت مش تقعد، مش احنا نديهم ابروفلز، يعني اللي هو اديهم ابروفد لو هم طاقتهم في رينج معين من وجهه نظر، يعني اي حد هيبقى طاقته برقم معين احنا هنختبرك نشوف انت طاقتك كده فعلا ولا لا.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصبح الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
3: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.
4: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه
2: لسه مكملين معاكم ولسه يوم لذيذ وجديد كده وبداية جديدة كده بعد الأجازة. الواحد بيبقى حاسس ان هو مش قادر مش مفوق, بس ما تقلقوش احنا النهاردة معاكم ومش هنسيبكم خالص لحد ما تفوقوا وترجعوا تاني لمود الشغل والروتين بقى بتاعنا, الروتين العادي اللي كل يوم بنبقى معاكم من الساعة 9 للساعة 10 ونبتدي ان احنا نلعب ونفوق ونصحصح.
3: رضوى صباح الفل عليكي, بتقول لنا الحمد لله على السلامه, وحشتوني جدا, اجازه سعيده, يا رب تكونوا بخير ونورتوا الراديو, منور بيكم دايما كده, مبسوطين ان احنا موجودين معاكم. توفيق بقى سالناكم من شويه راجعين وعندكم طاقه قد ايه للشغل, فقال لنا انا محبط جدا جدا. يا توفيق ما ينفعش, صباح الخير.
4: صباح الخير يا فادي.
3: يعني ايه محبط يعني واحنا موجودين؟ ما ينفعش الكلام ده.
4: ده انا قاعد مستنيكوا يا فادي من اخر يوم كنا فيه مع بعض.
3: ايوه عايزين نصحصح كده
4: يعني, ما حدش هيخرجني من اللي انا فيه ده غيركم.
3: طب الحمد لله, يلا بينا بقى, يعني يلا بينا نرجع شغلنا ولسه كده يعني بدايه اسبوع يعتبر, فات بس منه يوم كده في الاجازه, لكن عندك 2 3 4 5 بقى, ففوق لسه اليوم طويل والاسبوع طويل
4: والله بقى. بس لو تفتكر انا قلت لك ايه, يعني على طول واخد على الشغل والاجازه دي مش مصلحتي خالص.
2: يا الواحد لما بيفصل من الاجازه من الشغل فعلا بتبقى مش قادر. طب انت قول لنا انت طاقتك كده كام في المية النهارده يعني دلوقتي؟
4: يعني 30%.
2: طب والله يا راجل محترم.
3: طب ما حلوين دول,
2: ده يكفوا ويزيدوا ويفيدوا.
4: 30% يعني عشان الشغل برضه مش هينفع, بس الواحد بقى ايه, الاسبوع ده بالنسبه لي كان كبير يعني, او امبارح واول امبارح بقى بدات اشعر بالاكتئاب ان انا خلاص نازل الشغل.
3: طب ايه الحاجه اللي لو رحت النهارده لقيتها موجوده في الشغل هتبقى مبسوط قوي ان هي موجوده يعني, او حصلت النهارده كده تبقى مبسوط؟
4: يعني لو قالوا لنا مثلا ايه, لو رحت لقيتهم النهارده مش موجودين قافلين النهارده,
3: هرجع بقى قافلين خالص. مش هروح
2: اللي هو بقى ماما جايه تاخدني او بابا جاي ياخدني.
3: نروح بدري,
2: عايزين نروح بدري.
3: ده بدايه شهر النهارده كده 1/6 بقى, فيعني اهو
2: ما
3: فيش اي بدايه حلوه. البدايات اي حاجه, حلاوه البدايات. ما عندكش الكلام ده؟
2: ما حسش
4: والله العظيم. انا لما صحيت الصبح فبفتح على طول بلاقي يونس.
3: حلو.
4: فيونس ببقى لسه يعني ما فوقتش.
3: حلو, تكمل معانا نكمل فوقان.
4: ببقى قاعد بقى مستني.
3: في حد بيقول لنا ده اكيد توفيق اتش ار, طالما انت قافش قوي كده على الشغل.
2: على لا لا معقوله,
4: لا لا
3: اتش ار, مش اتش ار. طب ايه شغال, ايه شغال, ايه ولا نلعب خمن شغلانتي ونخمنها, انت شغال ايه ولا لعبناها قبل كده معاك؟
4: لا انا لعبتها كتير معاك, بس انا
3: اشتغل في مجال ايه؟ طيب
4: انا في الجوده.
2: هو برضو حاجة صعبة صراحة يعني, حاجة برضو مؤكد مجهدة, بس احنا هنستأذنك في 10% من طاقتك او والله اقل على حسب يعني, ترجع بيهم اكتر بقى. هنلعب معاك لعبة كده لذيذة جدا
3: لعبناها الاسبوع اللي فات, ان احنا نشغلك جزء من اغنية ونقف عند كلمة معينة ونشوف كده انت كنت يعني هتبقى عارفها ولا مش عارفها, يعني مصحصح كده, اختبار للصحصحة يعني, نشغل دماغنا والذاكرة شوية
2: ونغني وبتاع يعني.
3: تعال نجرب كده, تعال نشوف احمد سعد وكريم محمود عبد العزيز قالوا ايه, ولما هيقفوا عند كلمة كده هيقفوا عند ايه.
2: بس ركز.

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم وبندردش مع بعض وكمان بنتاكد ان انت فوقت وقادر كده ان انت بعد الاجازه نعرف الطاقه بتاعتك قد ايه وقادر ان انت تواجه كده اليوم النهارده وتخلص كل الحاجات اللي وراك ولا لا.
1: نواجه المجتمع بقى بصرامه كده صرامه مش عارفه انا ليه قلت كده بس ماشي
0: صح يعني
1: بالظبط كده اللي هو خلاص بقى اللي هو خلاص احنا جايين نكسر الدنيا ونعلي المسائل عشان احنا خلاص عشان ما عادش فيه اكتر من كده.
0: عايزين نصبح على ايمي بتسمعنا من اسكندريه. ايمي صباح الورد عليكي ويعني منورانا كده على طول. والجو في اسكندريه ايه؟ هو الجو في القاهره النهارده حلو جدا يعني درجه الحراره اللي هي المتوسطه الحلوه.
1: الجو بالليل هوا شويه حلو قوي يعني عامه في فتره الاجازه كان برضو الجو حلو يعني الجو الصبح كان مش نار
0: اهو
1: هو باين على فادي ان هو واخد يعني كان قوي شويه بس هي الجو معرفش هو كان بيعمل ايه بس هو الجو ما كانش وحش للدرجه دي فهو الجو كان حلو. طيب دلوقتي احنا معانا الاء.
0: يا الاء صباح الفل.
2: يا صباح النور.
0: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
0: بعد الأجازة كده الطاقة أخبارها إيه؟
2: والله الطاقة يعني زيرو للشغل
1: ماشي
2: بس متحمسة جدا معاكو جدا.
0: لا عايزينها تبقى 100% للشغل ومتحمسة برضو عادي نبقى طمعين شوية
2: يعني أحاول.
1: لسه هنطلب منك طلب صغير جدا توطي صوت الراديو توطي سنه صغيره عشان نعرف نسمع بعض كويس. وحلو يا فادي اصلا يعني ممكن تبقى بس حتى 80 60 ما تبقاش كده.
0: ما هي بتقول لك زيرو.
1: ما هو
2: لا لا يعني متحمسه للشغل وكده وزي الفل والله بس هي الاحساس بقى ان انت راجع تاني كانك لسه راجع المدرسه.
1: أيوة
2: ايام
1: صح.
2: المدرسه زمان
0: عادي هتعدي هم كام ساعه في الشغل وهتعدي
1: اول يوم
0: أول
1: بس يوم هنرجع تاني
0: اول يوم حصص العاب بتقلقي
1: باك تو بيسكس. وان يا جماعه زي ما بتفكروش ان الاسبوع ده هيبقى اصغر بيوم يعني هيبقى اللي هو 2 3 4 5
0: في ناس عندها اصغر بكذا يوم
1: مثلا فحاجه حلوه يعني لذيذ يا بختهم
0: ربي يبقى سامع.
1: طيب دلوقتي احنا هنلعب معاكي لعبه هنشغلك اغنيه وهنوقفها وانت هتغني معاها بقى من الاول كده عايزين بقى انت غنى فوقان نشوف الطاقه كده ايه وهي مش عشع
2: اغني بقى نبقى عارفين
1: هم احنا لا
0: احنا بصي بصي بس ازاي بصي راجعين وبيحكوا في ايه
1: في اللي كان
3: بيحكوا في اللي كان لا فرصه سعيده كان زمان في القلب ما فيش لهم مكان من الاخر هو ده النظام
0: بس كده
2: احنا وقفنا فين
0: اصلا من الاخر هو ده النظام فايه بقى
2: دلوقتي بقينا يعني كله
1: ايوه
2: كنا كسرنا 1000 قله
1: تقريبا قربت قربت
0: مش كسر ورانا
2: مش كسر ورانا 1000 قله
0: ها
2: صح
1: ايوه ايوه صح
2: ثانيه بقى عشان انا توترت
0: طب اتحايلنا كتير وياما
2: ايه وياما قلنا
0: ايوه
2: صح
0: بس بقينا على
2: على ما يروم
1: الله
0: ايه الحلاوه دي
4: ايه الحلاوه دي
0: والله برافو
4: ايه الحلاوه دي
1: لا مصحصحه يا فادي
0: لا برافو عليك يا الاء
1: تقدري تقولي العلا
2: انت بتصحصحني والله
0: انت كده جاهزه ان انت يعني تبداي اليوم وزي الفل
2: يا رب دولي يبقى يوم كويس كده
0: ان شاء الله ان شاء الله يبقى يعني وشنا حلو عليك
2: كده احمد بيسلم عليكم كتير برضه
0: صباح الفل على احمد وعليكي ودايما موجودين معانا كده على طول
2: يا رب
0: بنشكرك جدا جدا يا الاء
1: الاغنيه صعبه طيب.
2: انا كمان بشكركم جدا والله
1: صبحتينا الاغنيه خد بالك والله مش عارف حسيت ان انا عمري في حياتي ما غنيتها غير بطيبه تاني لا في الكوره
0: اللي هي الجزء اللي في الاول كده بتحس ان هو بيعدي بسرعه كده
1: خلاص فشطاره
0: تختاروا معانا انتوا الاغنيه اللي جايه نلعبها يعني حد من المستمعين يختار نسال بقيه السميعه كده على ايه الاغنيه اللي ممكن نقف عند كلمه معينه كده ونشوف مصحصحين ولا لا ابعت لنا على واتساب على 010 400 90 90 4

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. صبح ونسلم على كل الناس اللي موجوده معانا دايما كده على طول من الساعه 9 لحد الساعه 10 ومن الحد للخميس. وموجودين النهارده علشان نتاكد ان انت ايه، فوقت صحصحت، جاهز ان انت تبقى تمام كده وتروح شغلك وانت تمام.
2: وده طبعا يعني ايه، يعني من مسجز بتاعتكم مش واضح قوي او مش باين قوي، بس احنا بنحاول وبنعمل اللي علينا وانتوا كمان بتعملوا اللي عليكم، وان شاء الله هنبتدي. بس عايزين نقول برضو نتكلم في حاجه مهمه قبل ما نرجع تاني لعبتنا، هي فكرة انه فعلا الاجازات الطويلة على قد ما هي بتكون حلوة قوي قوي قوي، على قد ما الرجوع منها بيكون فعلا صعب. فايه بقى اللي المفروض نعمله علشان نحاول ان احنا نبقى راجعين باقصى طاقة نقدر عليها؟ اول حاجة ان احنا ما نبدأش باقصى طاقة، يعني اول يوم ما تكونش بتضغط نفسك انك لازم تبتدي بشكل معين او كده، لا عادي خالص ان انت اول يومين تخفف توقعاتك، تعمل اهم من حاجتين لثلاث حاجات بدل ما تحاول تعوض كل حاجة. فانت يدوبك بتكتب تدو ليست بتاعتك حاجتين ثلاثة ماكسيمم بتكون بتعملهم، ما تكترش في الموضوع. وتاني حاجة ودي مهمة قوي قوي، ابدأ يومك بحاجة بتحبها، يعني شغل ميوزك اسمعنا طبعا، يعني تحاول ان انت لو في حاجة معينة بتكتب بتعمل حاجة معينة بتبسطك، حاول ان انت اول يوم كده واول كام يوم بعد الاجازة تحاول تعملهم علشان تبتدي تحس تاني بالحماس.
1: طيب انت عموما كده بيبقى قدامك فرصة مع يعني بداية الاسبوع، والنهاردة زي ما قلنا بداية شهر جديد، بداية شهر 6، فعندك فرصة ان انت تشحن نفسك بنفسك، يعني تحاول ان انت اولا تقابل الناس او تتعامل مع الناس اللي عارف ان هي هتدي لك الطاقة الايجابية. لو انت عارف ان الشخص ده لو رديت على تليفونه او اتعاملت معاه وانت لسه راجع من الاجازة ومودك حلو فهيقفلك فبلاش ما تتعاملش معاه، اما لو انت مضطر انك تتعامل معاه فيعني نستحمل بعض. وزي ما قلنا لو اي حد هيضغطك هتقول له واحدة واحدة
2: تجري ليه، واحدة واحدة
1: ورانا ايه،
2: على مهلك يا حبيبي.
1: لو قال لك بقى ورانا ايه وفكرك، دي برضو فرصة كويسة ان انت ممكن تكون راجع من الاجازة ناسي، فهتبقى عندك فرصة ايه تستوعب ايه اللي وراك وترتب برضو الحاجات اللي وراك.
2: بصراحة في ناس بتضغطك قوي، ايه التصرف معهم يا استاذ فادي؟ يعني تعالى نفكر مع بعض، لما تبقى راجع من الاجازة كده لسه النهارده
1: قوي
2: وحد يضغط، يعني انت النهارده بداية اليوم
1: هتضغط لا يضغطني اضغطه
2: اللي هو
1: بنضغط بعض،
2: يسالك اسئله مثلا عن
1: تاسك سؤال.
2: طب ما هو مثلا بيسالك على تاسك،
1: هتساله على نفس التاسك،
2: هتروح انت ردد عليه بسؤال ما تريحش بعد فتروح بقى خلاص الموضوع انتهى. بس هي فعلا فعلا الفتره كده الاولانيه دي بتكون صراحه صعبه، بس احنا هنلعب بقى ونبسط وننسى ايه قصه الشغل لحد ما نروحه، وبكره نشوف بقى اليوم من اول.
1: هل فاكره محمد فؤاد قال ايه؟
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
1: هنقف بقى عند حته معينه كده وحاول تفتكر بقيه الغنوه كانت ايه، فركز كده في الكلمات معانا. اغنيه سهله
2: برضه، اغني ولا ما يصحش؟
1: لا بلاش،
2: بحبها.
3: حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستنى،
1: ايوه
3: واتمنى الفرقه عليا صعبه.
1: بس
2: انت عارف انا عارفاها؟
1: لا استحاله.
2: ليه؟
1: هي عشان سهلة يعني،
2: هي سهلة قوي
1: الغنوة، سهلة ان انت تعرفها لان هي متقطعة كمان. ايه الفرقة
2: بس
1: عليا صعبة،
2: ممكن اقول اول حتة
1: غني
2: وازاي وازاي
1: ابعت لنا كده على واتساب على طول على 010-490-904 نختبر كده انت مصحصح بجد ولا لسه بتحاول تفوق معانا، او كلمنا على 2-18-10-8-66 لو انت عارف كده ايه الجزء اللي باقي من الغنوة. قلنا نختار حاجة سهلة علشان تحاول ان انت
2: توفيق قالها صح
1: على طول.
2: لكل اللي شككوا في توفيق وشككوا في قدراته، توفيق قالها صح.
1: برافو عليك يا توفيق والله، صباح الورد عليك. نرجع نكمل تاني لسه الصبح، فخليك موجود معنا على الواتساب على 010-490-904.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكلم مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. ويوم 13/6 في حدث مهم بالنسبة لحد من المستمعين. مين بقى؟
2: جايلان.
1: يا جايلان صباح الفل.
3: جايلان
1: جايلان ممكن توطي بس الراديو جنبك عشان نحتفل جامد قوي بالحاجة الحلوة اللي عندك.
3: حالا
1: نحتفل ونعمل دوشة، فالدوشة اللي جنبك مش هتنفع بعد الدوشة اللي هنعملها.
2: ده حقيقي.
3: مش بعرفك حاجة توطي شوية.
1: انت راكبه ايه؟
3: راكبه.
1: طيب ماشي، خلينا نحتفل معاكي بقى بحاجه حلوه هتعمليها يوم 13/6. هتعملي ايه؟ رايحه فين يوم 13/6؟
3: رايحه
1: تتجوزي.
2: اوعى الجواز.
1: مبروك. بص مبروك بتاعتنا.
4: مبروك.
2: الف مبروك.
1: ربنا يتمم لك على خير يا رب. وعبير انا شايفها قبل يعني او قبل ما نطلع على الهوا سالتك عن حب ولا فطلع ولا بس بقى في حب، ايه الحكايه؟
3: والله هو يعني قريب من بعيد شويه كتير.
1: ماشي.
3: يعني كنا بنسافر وانا كنت يعني بالنسبه لي فرق ما بيننا 7 سنين، فكان بالنسبه لي المهم او كده يعني.
2: وبعدين بقى تقدم لك.
3: يعني قعد مثلا بيقول لي تمام مثلا سنتين، بعد كده
2: تابعك سنتين.
3: يعني اتكلمنا الثلاث قعد مع بابا 5 سنين.
2: ما هو بيتبع بقى له سنتين.
1: بقى له سنتين
2: و7
3: سنين.
1: مليون مبروك عليكم يا رب، وربنا يسعدكم مع بعض وتبقى بداية خير في حياتكم انتوا الاثنين كده، ويسعدكم في كل يوم كده يا رب.
2: احنا
1: هل ده قلق ما قبل الزواج؟
2: ده قلق ولا حماس؟
1: انا ولا متحمسه وكاتمه الحماس لجوه.
3: متوتره قوي والله.
1: طب رايحه شغل النهارده؟
3: هروح بقى يعني انا قاعده في القاهره هروح اسكندريه.
1: هتنقلي حياتك لاسكندريه. يا بختك هيبقى عندك بحر. يا بختك.
2: اسكندريه وحلاوه اسكندريه. وبعدين خدي بالك
3: صراحه تحفه
2: قعدت حلوه.
3: فكره ان احنا بننتقل من مكان لمكان يعني مش منطقه بلد مختلفه، الموضوع كده
2: صعب شويه بس انت قدها كده كده وهتبسطي ومش بعيده.
1: ده ساعه ونص ساعتين كده بالعربيه، الدنيا بسيطه.
2: وبعدين هناك في احسن من انت تبقي مودك مش حلو، عارفه اللي هو لو كده كده هعيط معايا بفيو.
3: هو بجد فعلا لما بنروح مثلا اظبط حاجه وكده اقول له بس خليكم انتوا هروح اقعد على البحر بقى شويه اصحابي كويس.
2: ده حقيقي. بس ان شاء الله والله تبقى كده بداية حلوة عليكي، ويبقى كده بداية تبقي مبسوطة، وتكلمينا بعد كده وانتي في اسكندرية بقى تقول لنا نيجي بقى ايه نزور ومبارك وبتاع.
3: اكلمكم على البحر.
1: تكلمنا من على البحر. برافو عليك. طيب هل فاكرة بما انك اكيد في فترة رومانسية او ممكن ما قبل الزواج ما يبقاش رومانسية او دلوقتي بتبقى مضغوطة كعروسة وكده، لكن اغنية حبيبي يا فاكرة الكلمات بتاعتها ولا لا؟ حبيبي يا محمد فؤاد. بصي اسمعيها كده معانا، هنقف عند حته معانا حاولي تغني او غني كده. غني انت محتاجه دعوه رومانسيه.
2: يلا في العربيه خد بالك.
1: يلا غني. يلا
5: حبيبي يا حلم انا عشت عمري.
1: بس قولي اي حاجه.
3: انا بغني السر لحد ما تيجي الحته اللي انت عايزني اكملها. عليا صعبه ازاي الدايرة شو ايه وانا عاملي لو هم بعين اشحرقيك هنا في الوقت الهية وانت بقى لك سنة يلا تعالى انا قلبي هيتعب كده انت.
1: يا سلام ده احنا
2: ده عروسة متألقة ويا رب كده يعني تبقي جاهزة كده في الحياة ومبسوطة دايما وابدا.
3: جدا انا متابعكم من زمان قوي وحياة ربنا. كنت بصحى مخصوص بدري قبل يعني ما اتخرج واشتغل والدوشه الكتيره دي واسمعكم
1: دايما منورانا يا جايلان، وبالتوفيق ان شاء الله.
3: قوي شكرا جدا. شكرا والله غيرتولي اليوم والله.
1: اشكرك جدا.
3: شكرا قوي.
1: العفو جدا نورتينا.
2: جميله والله قوي. يا رب كده كل العرايس والحاجات الناس اللي هتتجوز، على فكره في ناس كتير قوي تتجوز شهر 6.
1: طب قولوا لنا بقى اللي عنده مناسبة حلوة دايما في شهر 6 كده يقول لنا، من اول اعياد ميلاد عندك جوازة خطوبة فرحة انت مستنيها، فقول لنا ونشاركك دايما الفرحة كده. وجايلان كانت مصحصحة فنسمعها الغنوة بقى. يلا ولا نسمعها؟
2: لا نسمعها
1: طب
2: بقى.
1: لا استنى اقول لكم بقى على حاجة. بصوا بقى يعني نكمل الاحتفال بتاعنا بقى بشكل مختلف. يلا بينا لأي حد عنده مناسبة حلوة كده وخصوصا بقى لو جواز.
2: نفرح رسمي.

0: طيب برضو يعني المناسبات الحلوة، ففي يوم 7/6 ده مسج من رجائي بيقول فرح أختي إسراء وأول مرة بعت للبرنامج ده، صباح الفل عليك وعلى إسراء ويومكم حلو كده يا رب، ومليون مليون مبروك وربنا يتمم على خير لكل المناسبات الحلوة كده اللي جاية الأيام اللي جاية.
1: شهر 6 بداية شهر جميل إن شاء الله، ويبقى كده شهر حلو وجميل علينا كلنا يا رب إن شاء الله. خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم، ونشوفكم من بكرة ولحد يوم الخميس هنكون معاكم كده من 9 ل 10 لحظة بلحظة نفوقكم عشان يومكم يبقى حلو.
0: دايما خليكم على الراديو 90 90، ونشكر كل اللي سمعونا النهارده من كل مكان في الدنيا، دايما منورين على طول، كنا موجودين معاك عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90 ولسه الصبح.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي خلال لقائه اليوم مع عبد السلام عبد علي وزير الخارجية الصومال أكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسستها الوطنية. وأشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية التنموية والاستثمارية. جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي حيث تم تناول تطورات الأوضاع في الصومال وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية

تنزانيا المتحدة على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، مبرزا اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الجهود الوطنية التنزانية في دفع مسيرة التنمية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة الخامسة بعد المئتين، وبدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على مواقع جنوبية إيران خلال اليومين الماضيين، استهدفت رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم بعدما أصدرت دولة الاحتلال أوامر لقوتها بالتوغل بشكل أعمق داخل لبنان، ما جدد المخاوف من أن تؤدي المواجهات مع حزب الله المدعوم من إيران إلى تهديد الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت المعيار العالمي لأسعار النفط بنسبة 2.4% لتصل إلى 93.3 دولار للبرميل. ورياضيا اليوم، تختتم منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش التي تستضيفها برمنغهام البريطانية خلال الفترة بين 30 من مايو حتى 7 من يونيو الجاري، وذلك بمشاركة مصرية متميزة ومنهم فارس الدسوقي، محمد أبو الغار، علي أبو العنين، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، نور هيكل، سناء إبراهيم، مريم متولي، نادين الحمامي، نور الشربيني، ندى عباس، وأمين عرفي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. رجعنا بعد الأجازة. كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة وخير، رب تكون أيامكم كلها أعياد. النهاردة عندنا ماتشات الإياب في كأس عاصمة مصر، نصف النهائي المصري هيلعب زد الساعة 5. ماتش الذهاب كان خلص 1-0 لزد على ملعبه، ووادي دجلة هيلعب إمبي الساعة 8، والذهاب كان خلص 0-0 على ملعب إمبي. فهنشوف بقى ماتش العودة إيه اللي هيحصل فيه وإيه اللي ممكن يتغير، ولا مثلا زد هيكون هو ليه الأفضلية كما كان له الأفضلية في اللقاء الذهابي. بيراميدز بترقب بعض العروض لرحيل إيفرتون دا سيلفا لحسم مصيره. البرازيلي إيفرتون دا سيلفا انتوا عارفين ان هو واحد من اللعيبة المميزة، لكنه لم يوفق في تجربته مع بيراميدز حتى هذه اللحظة، يعني لغاية الموسم الحالي كله، الموسم الماضي كله لم يكن موفقا إيفرتون دا سيلفا مع نادي بيراميدز. ما قدمش جديد، ما قدمش اللي يخلي الناس مقتنعة ان هو يبقى في صفوف بيراميدز، لكنه مرتبط بعقد مع بيراميدز، وبالتالي بيراميدز ملتزم بعقده مع وتعاقده مع إيفرتون دا سيلفا. يتبقى بقى لو في عروض جت ساعتها هيفكروا ان هم يمشوا، مش هيكون عندهم مشكلة، بس حتى هذه اللحظة لسه لم تأتي عروض لإيفرتون دا سيلفا ان هو ممكن يكون خارج بيراميدز في الموسم القادم. هو لسه عنده عقد سنتين مع نادي بيراميدز، وهما مش مستعجلين، يعني لو جاء له عرض كويس مناسب للنادي ومناسب للاعب ماشي هيمشوه، ما جالوش عرض كويس تمام هيدوله فرصة تانية يثبت فيها نفسه، لان هما برضو عندهم قناعة ان هو لعيب كويس جدا، امكانيات كويسة جدا، لكنه عامل التوفيق والانسجام حتى هذه اللحظة. طبعا اللقاءات الودية شغالة على اشدها، يعني لانه كله بيستعد لكاس العالم. فمنتخب امريكا صاحب الارض والتنظيم في البطولة القادمة مع كندا والمكسيك انتزع فوز غالي جدا قدام السنغال 3-2. ماتش كان من الماتشات الحلوة قوي، وتم تطبيق فيه القاعدة التي سوف تطبق في كاس العالم اللي جاي، وهي بتاعت هبقى فيه 3 دقائق في كل شوط عشان شرب المياه. دي فترة راحة يعني هتتعمل وهتطبق في كاس العالم اللي جاي. ماتش كان قوي جدا، ماتش كان حلو قوي. المنتخب الامريكي ظهر بشكل جامد جدا، تقدم هو في الدقيقة 6 وبعد كده عزز التقدم في الدقيقة 19. منتخب السنغالي عن طريق ساديو ماني قلص الفارق في الدقيقة 43، فانتهى الشوط الاول 2-1. الشوط الثاني ساديو ماني عمل جول حلو، يعني صنع وسجل جول حلو قوي قوي قوي قوي قوي بمهارة فردية، ويعني فهم بالمجهود الذاتي يعني، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 52. ولكن أصحاب الأرض بقى المنتخب الأمريكي رفضوا الاستسلام وتقدموا بالهدف الثالث في الدقيقة 62، وانتهى اللقاء بهذه النتيجة. كانت تجربة قوية جدا جدا سواء للمنتخب السنغالي أو للمنتخب الأمريكي. على الجانب الآخر، واحد من رجالة مصر، واحد من المدافعين الكبار، يعني واحد من الأسماء الكبيرة اللي كان ليها باع طويل في الاحتراف وخاصة في الدوري السعودي مع نادي نيوم. نادي نيوم بينهي علاقته التعاقدية مع المدافع المصري أحمد حجازي، لعب مع الفريق سنتين، صعد معاهم لدوري السعودي المحترفين، كانوا في دوري الدرجة الأولى، ونزلوا فيديو وداعي لأحمد حجازي، وفي رسالة جاءت بتقول: فصول جميلة كتبت، شكرا أحمد حجازي على كل لحظة وذكرى. أحمد حجازي لعب 29 مباراة في الموسم اللي فات ما بين الدوري وما بين كأس الملك، سجل هدف واحد في الموسمين، بقى لعب 52 مباراة سجل هدف وصنع هدف، وتوج بدوري الدرجة الأولى في موسم 2024-2025. نطلع لفاصل ونرجع نكمل أخبارنا ونكمل كلامنا في حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. خليكم معنا.

0: في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 20%، ليلا 27%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 24، ليلا 18. شرم الشيخ نهارا 31، ليلا 23. الغردقة نهارا 32، ليلا 23. بورسعيد نهارا 24، ليلا 19. وأسوان نهارا 36، ليلا 22.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. أشرف داري بيعلن انتهاء رحلته مع الكمار السويدي، وبيقول إلى جميع المشجعين والزملاء والموظفين بالنادي، أود أن أشكر كل واحد منكم على هذه الأشهر الثلاثة الرائعة في كالمار. منذ اليوم الأول جعلني جميع أشعر بالحفاوة أنني جزءا من العائلة. شكرا لكم على قبولي ودعمي ومساعدتي بشكل دائم. لقد أثرت هذه التجربة علي حقا وستبقى معي لفترة طويلة. لقد تعلمت الكثير سواء داخل الملعب أو خارجه. أنا ممتن لكل لحظة تقاسمناها معا. لن أنسى أبدا الذكريات والأشخاص واللحظات الخاصة التي مررنا بها. لقد لعبتم جميعا دورا مهما في هذا الفصل بين حياتي، وأتمنى للنادي والموظفين وزملائي وجميع المشجعين أن يكون النجاح والفرح هو الهدف الوحيد في المستقبل، وأن يستمروا في المضي قدما وتحقيق أشياء عظيمة، لأنكم تستحقون ذلك حقا. سوف أفتقدكم جميعا وسأتابع كالمار وأدعمه من بعيد. شكرا لكم على كل شيء، إنه ليس وداعا لكن نراكم قريبا. واضح ان اشرف داري اتبسط في الثلاث شهور اللي قعدهم في السويد. اشرف داري هيرجع بقى للاهلي، شوف بقى الدنيا مع الاهلي هتمشي ازاي، هيكمل ولا هيتباع ولا هيتم اعارته تاني ولا ايه اللي هيحصل. عمر مرموش كان ما سافرش مع منتخب مصر، اخذ اذن من الجهاز الفني عشان بيكتب كتابه. 1000 مليون مبروك عمر، ربنا يجعلها يا رب، يعني جوازة مباركة يا رب، ويرزقكم الذرية الصالحة ويتمم فرحتكم على خير. وهيسافر النهاردة ان شاء الله عشان يلحق بالبعثة المحدد اللي هتكون فيه ولاية او معسكر المنتخب في ولاية وهايو، عشان كمان يلحق بماتش البرازيل ودي ختام لقاءاتنا الاستعدادية، واللي هيكون ان شاء الله يوم 7 يونيو. طبعا الحتة دي شفرق التوقيت، فهي 7 يونيو بتوقيت يعني 6 بتوقيت امريكا، 7 بتوقيتنا هنا. هو الماتش هيبقى تاريخ 6/6 بتوقيت امريكا، لكنه الساعة الاولى من صباح 7 يونيو بتوقيت القاهرة. تمام. ايه تاني عندك؟ منتخب مصر وصل خلاص الى امريكا طبعا، واجرى اولى كمان تدريباته بخط التوأم حسام وابراهيم حسن، موجودين في مدينة اوهايو الامريكية بملعب كليفلاند براونز كامبس. وصلوا الساعة 6 الصبح امبارح بتوقيت امريكا، الساعة 1 الظهر، 6 بتوقيت مصر، 1 بتوقيت 6 الصبح بتوقيت امريكا، 1 الظهر بتوقيت مصر. فرق التوقيتات ده هيلخبط الدنيا الفترة اللي جاية معانا. وطبعا التدريب كان تدريب خفيف، ما كانش تدريب يعني قوي عشان طول ساعات السفر، فكان كابتن حسام وكابتن ابراهيم حريصين ان التدريب ما يبقاش تدريب تقيل يعني. وحضر التدريب الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة الفريق في امريكا. رباعي التحكيم المصري اللي هيشارك في كأس العالم القادمة في النسخة القادمة من كأس العالم، اللي هم الكباتن امين عمر ومحمود ابو الرجال واحمد حسام طه ومحمود عاشور، غادروا عشان يوصلوا امريكا ان شاء الله ويكونوا موجودين في المعسكر التحضيري للمونديال، هيكون في مدينة ميامي حتى يوم 9 يونيو، وبعد كده ابتدوا بقى يتوزعوا على اللقاءات اللي هم هيشاركوا فيها. منتخب البرازيل بيستعرض عضلاته بسداسية امام بنما قبل مواجهة مصر. لعبوا بنما كسبوا 6-2، المباراة لعبت على ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل وسط دعم جماهيري وحشد جماهيري رهيب. واهداف البرازيل اللي سجلهم فينيسيوس وكاسيميرو وريان وباكيتا وتياجو ودانيلو اوليفيرا. البرازيل فيها حشد كبير جدا جدا جدا عشان النسخة دي يستعيدوا لقب كاس العالم اللي غايب عنهم بقالهم كتير قوي، يعني اخر لقب حققته البرازيل كان من فترة طويلة جدا. عشان كده يعني وسائل الإعلام في البرازيل والجمهور وكل الدنيا حاشدة بشكل كبير جدا إن اللقب يرجع مع أنشيلوتي مرة تانية في النسخة الحالية. آخر لقب كانت حققته البرازيل كان بقيادة رونالدو الفينومينا الظاهرة مع ريفالدو مع رونالدينيو في كأس العالم كوريا واليابان لو تفتكروا 2002. من ساعتها البرازيل لم تتوج بلقب كأس العالم. البرازيل كسبت كأس العالم 94، وصلت فاينل 98، كسبت كأس العالم 2002، ومن ساعتها بتكلم في 24 سنة، 6 نسخ من كؤوس العالم: 2006، 2010، 2014، 2018، 2022، 5 نسخ، ودي السادسة. فخمس نسخ لم تتوج فيهم البرازيل بكأس العالم، بيتمنوا ان النسخة السادسة تبقى هي التابتة ويقدروا يستعيدوا لقب كأس العالم اللي هم طبعا متواجين بالرقم القياسي، الرقم القياسي في الحصول على لقب كأس العالم زعيمة العالم كله البرازيل. وطبعا مع وجود نيمار اللي لقى تأييد جماهيري رهيب من الجمهور في البرازيل ان هو يكون موجود الفترة اللي جاية ويكون مؤازر لمنتخب البرازيل من الملعب، فكل الناس حط أملها في البرازيل على نيمار ان هو يقدر يحقق اللقب الغايب، لان عارفين البرازيل كل فترة كده بيطلع لها نجم هو اللي بيشيل الراية. فنيمار طلع بقاله فترة بس ما قدرش حتى هذه اللحظة انه يشيل الراية كما يجب ان يكون، زي روماريو مثلا، زي رونالدو الفينومينا، ما قدرش يعمل ده ويحقق البرازيل اللقب حتى بما فيهم اللقب اللي كان على ارض البرازيل، او النسخة اللي كانت على ارض البرازيل اللي كان كل الجمهور البرازيلي متخيل او متوقع ان هم يكسبوها، ولكن برضو ساعتها خرجوا خروج مهين قدام المانيا لو تفتكروا حضراتكم. عشان كده كل الجمهور البرازيلي والاعلام البرازيلي يعني منتظر هذه النسخة بفارغ الصبر، ومتخيلين او متوقعين ومتأملين ان النسخة دي تكون عودة للمنتخب البرازيلي على منصات التتويج. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90-90، ودايما هواها مصر.
2: جاي من بلاد

بتحوم حوالي وانت تقولي لي بحبك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى صباح اليوم رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها. وخلال اللقاء استعرض وزير الاتصالات مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم سي جونغ وا المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد، وذلك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية. أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز أطر التعاون القائمة وتوسيع مجالات الشراكة مع البنك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يقدمها البنك، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص. واستعرض الوزير عبد العاطي التطورات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال في مصر وما توفره من فرص واعدة للشركات والمؤسسات الكورية، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أكد وزير الخارجية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع غامبيا. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم مع نظيره الغامبي سيرين مودوناجي على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العز من مصر إلى غزة 205 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سيلم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل بندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان الليلة الماضية. الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت تصعيدا جديدا في ساعة مبكرة من اليوم مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وبتزامن مع سقوط قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوكا قال إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضا. وأوضح كوجوك أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي. ورياضيا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر يستضيف المصري زد في الخامسة مساء باستاد السويس الجديد، ويحل إنبي في الثامنة مساء اليوم ضيفا على نظيره وادي دجلة باستاد السلام. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر الناشئين تحت 17 عاما يلتقي مع منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور ومستضيف البطولة في 10 مساء اليوم على ملعب أكاديمية محمد السادس، وذلك لتحديد صاحب المركزين 3 و4 لبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين. اليوم تختتم منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش التي تستضيفها برمنغهام البريطانية خلال الفترة ما بين 30 مايو وحتى 7 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة مصرية متميزة، ومنهم فارس الدسوقي، محمد أبو الغار، علي أبو العنين، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، نور هيكل، سنة إبراهيم، مريم متولي، نديم الحمامي، نور الشربيني، ندى عباس، وأمين عرفي. ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر يستضيف المصري زد في 5 مساء باستاد سويس الجديد، ويحل إنبي في 8 مساء اليوم ضيفا على نظيره وادي دجلة باستاد السلام. وأخيرا منتخب البرازيل حقق فوزا عريضا على نظيره البنمي بنتيجة 6-2 في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم بمدينة ريو دي جانيرو ضمن التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 99.
1: هو إيه الفيسبوك ده يا ولاد؟ يقولك ده موقع تواصل اجتماعي وبالخواجاتي سوشيال ميديا. أيوة اللي هو إيه يعني؟ يعني يقولك تاني يعني مكان على الإنترنت بنتواصل فيه مع بعض. مين إحنا بقى؟ هو ده السؤال. الأصل في المواقع اللي زي دي حسب ما أفهم يعني إن الأصدقاء، وبقول تاني الأصدقاء، يلاقوا وسيلة أسرع يتواصلوا بيها، يتبادلوا صور، ينظموا مواعيد شغل أو أجازات، يعني الحاجات الشخصية دي. أو لازم بقولك كده حاجات شخصية، عشان كده اسمه فيسبوك، كتاب الوش. طيب هل إحنا بنستخدمه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة لا طبعا. أغلبيتنا بيبقى عنده في قائمة الأصدقاء ناس ولا يعرفهم نهائي، وناس عاملة أكاونتس بأسماء زي طائر الليل الحزين، قلب الهدهد اليتيم، تائه في صحراء الملكوت. ثم إن الفيسبوك أضاف بعد انتشاره حاجات زي الشير والمتابعة والصفحات والجروبس إلخ إلخ، وكل شوية عمال يوسع ويوسع. فبقى الواحد لما يكتب حاجة على الفيسبوك كأنه بيكتبها في الهواء الطلق كده. حتى لو انت عامل برايفسي يعني ومظبط الاكاونت الشخصي بتاعك على مجموعة ناس معينين، ما تضمنش خالص انك تحافظ على الخصوصية دي. اي حد يقدر ياخد سكرين شوت للي انت كاتبه ويعيد نشره على صفحته، فتلاقي نفسك كاتب حاجة لعشرة خمستاشر نفر اللي هم جوه عندك في الاكاونت بتاعك، فجأة بقت على الملأ وبيشوفوها الملايين. أكيد كلنا شفنا وفاكرين حالات شبيهة لناس نشرت حاجات في مساحات شديدة الخصوصية، حتى في الرسائل الخاصة، الإنبوكس اللي بينك وبين أي حد. ده غير بقى الهاكرز اللي ممكن يخترقوا حسابك وما تعرفش إنه اخترقوا بس بيتلصص عليه. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

باختصار، مهما حاولت إن حساباتك في أي موقع على الإنترنت تكون شخصية، أنت وأنا وكلنا معرضين نفقد الخصوصية دي في أي لحظة. يبقى إيه؟ يبقى ناخد بالنا، وكل واحد فينا بيكتب حاجة يتعامل وكأنه بيتكلم بأعلى صوت في وسط الشارع. لازم يبقى فيه بيننا وبين بعض كده قواعد، ممكن نسميها آداب الفيسبوك. وهي الحقيقة الآداب دي موجودة فعلا، بس ما بيتبادلوهاش الناس، يعني زي آداب الطعام وآداب الضيافة وكل الآداب اللي كانوا بيربونا عليها في المدرسة. عن نفسي، الحاجات اللي اتكسف أقولها في أي مجال عام اتكسف أكتبها على صفحتي، وبستغرب جدا وبنزعج لما بشوف حاجات بعينها منتشرة، شتايم، ألفاظ مش ولا بد، فيديو الست بتقع في الشارع على أساس إن يعني ده موقف لطيف طريف، صور كده ولا كده، نميمة، نشر أخبار خاصة عن حد، واحد بيتخانق مع مراته، ست بتعاير جوزها، ألف حاجة وحاجة تدخل تحت بند الستر يا رب. حجة الناس اللي بيعملوا كده دايما إنهم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه مدام على صفحتهم الشخصية، هنا بقى لازم نعيد له كل اللي قلناه. والله العظيم، والله العظيم، الإنترنت ده شارع عمومي، ما هوش صالة البيت. ده حتى صالة البيت في حاجات ما ينفعش نعملها فيها، لأن في ناس تانيين عايشين معانا في البيت، ولادنا وجوازاتنا وإخواتنا وأجدادنا وأحفادنا، وبنستقبل فيها ضيوفنا، ولما ضيوفنا بيزورونا بنستقبلهم بأحسن صورة ونكرمهم، مش بنقول لهم احنا عايشين في بيتنا براحتنا بقى. فالفريندز والفولورز ولا أي حد ممكن يوصل له كلامك، ممكن جدا تعتبرهم ضيوفك وتشوف وتتصرف على هذا الأساس وتكرمهم عشان ربنا يكرمنا جميعا. والله زي ما بقولك كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: بعثة الحج المصرية تواصل تصدير صفحات مضيئة من الرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن، حيث تبدأ البعثة اليوم في تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك لقضاء 5 أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل بدء رحلة العودة المباركة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج بنجاح. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يضيف ضحايا العمليات الإرهابية التابعين لوزارة الخارجية إلى صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، كما أصدر قرارا بإضافة ضحايا العمليات الإرهابية في حادثة المنصة عام 1981 الواردة أسماؤهم إلى ذات الصندوق. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى اليوم رأفة هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها. وخلال اللقاء استعرض وزير الاتصالات مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بدر عبد العاطي وزير الخارجية التقى اليوم ثامبيو جينا وزير التخطيط الاقتصادي والتنمية بمملكة إستواني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع إستواني والبناء على العلاقات المتميزة بين البلدين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم أولويات التنمية الوطنية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث اليوم مع موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكينية سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين وتنسيق إزاء القضايا الإفريقية. جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات البنية التحتية

0: الفائدة من الخبرة الفنية والتنموية التي يقدمها البنك، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص. الخارجية الكويتية جددت اليوم إدانة واستنكار الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الدولة واستقرارها والخرق الفاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد. وشددت الخارجية الكويتية على أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أعلنا اليوم إصدار توجيهات لجيش الاحتلال بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع فضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل بندي إسرائيلي وإصابة آخرين خلال مواجهات في جنوب لبنان. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت اليوم صرف مقررات شهر يونيو 2026 للمواطنين المسجلين على البطاقة التموينية، وذلك عبر منافذ الصرف والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. وفي سياق آخر، طرحت الوزارة اليوم الطماطم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 15 جنيها للكيلو، كما تستمر في طرح أنواع مختلفة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات. ورياضيين، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، يستضيف المصري زد في الخامسة مساء بالسادس السويسي الجديد، ويحل إنبي في الثامنة مساء اليوم ضيفا على نظيره وادي دجلة باستاد السلام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99، زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى.

يكون شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا واصلا فوق.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من ملفات عمل الوزارة. وأشار وزير الاتصالات خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنهم من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزيرة خارجية بنين على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية. كما التقى وزير الخارجية كل من نظير الأنغولي وزيرة خارجية ساو تومي وبرنسيبن ونائب وزير الخارجية والتكامل الاقتصادي الدولي بجمهورية ليبيريا. تم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق حول القضايا الإفريقية. البرلمان العربي أدان بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701. اقتصاديا، رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف أكد أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟
1: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي. بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي واستعرضا جهود خفض التصعيد الإقليمي، كما تناول اللقاء سبل دفع آليات العمل الإفريقي المشتركة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع نظيره الجنوب السوداني السفير الدكتور جيمس بيتيا مورغان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، وتبادل الجانبين الرؤى بشأن تعزيز التعاون الإقليمي في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكوريا الجنوبية واستكشاف أفاق جديدة للشراكة في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية. البرلمان العربي أشاد أدان بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الآهلة بسكان وإلحاق الضرر الجسيم بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701. اقتصاديا، رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف أكد أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح أفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات النيجيرية في مجال الصناعة الدفاعية.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أهلا بكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب، يا رب تكونوا راجعين كده يعني كلكم أمل وتفاؤل. بس يا أخويا وأنا جاي من أكتوبر لحد الراديو ما شاء الله الدير فاضي، الشوارع فاضية، قلت الله مش النهاردة يا أخوانا يوم عمل، والحكومة حددت إن يوم الحد اللي هو مبارح ده آخر يوم أجازة، نازل بقى متوقع بقى مدارس إيه وجامعات وعمال، لكن عادتنا ولا هنشتريها. زمان كان لما العيد يخلص مثلا التلات تلاقي الناس اللي سافروا، اللي راحوا البلد، اللي راحوا الساحل، اللي راحوا الغردقة، يقول لك بقول لك ايه النهاردة التلات العيد خلص، مد بقى اربع وخميس والحم جمعة وسبت، هو احنا بناخد اجازات؟ وام العيال تقول له ابو محمود يعني هو احنا بنشوفك طول السنة؟ فابو محمود يقول لها طف النور يلا والنام، وادي اربع وخميس اجازه وجمعه وسبت. بس يا اخويا الاجازه خلصنا لحد اللي هو امبارح، هنقعد نلحم من الاثنين للجمعه ازاي؟ يعني هناخد اثنين تلات اربع خميس؟ تلاقي مراتك بتقول لك الصبح انا عايز اقول لك حاجه، الخضري ما فتحش، ايه اكلمه؟ يقول لك بعديها يعني لسه ما قررناش. يا نهار ابيض، الراجل المكواجي بكلمه الصبح قال لي لا انا اجازه يا استاذ خير، يوم الخميس ان شاء الله هاجي كده في نص اليوم التاني ابدا اشقر. طب يا ابني انت واخد اجازه ليه؟ اعرف ان في عاده عند العمال والحرفيين وخاصه طايفه عمال البنا، اول ما يمسك 300 400 جنيه في ايده قول النهارده 1000 جنيه يفلق، ينزل البلد يجيب الصنف الازازتين وقاعد بقى. طب يا ابني ارجع شغل، يقول لك ما يرجعش الشغل الا لما يخلص اخر جنيه. بس يا اخويا الاجازه ما كانتش للعمال بس، لا في موظفين او كده، اكيد في ناس التزمت وجت الشغل زي حالاتي، لان ده التزام. طب الساعه دي هيعملوا فيها ايه؟ دي ساعه خير يعني، فلازم اجي. بس جاي بقول لك الشوارع فاضيه والدير فاضي، واكيد ده حاصل في كل المحافظات، بس بسال نفسي ليه. خلي بالك احنا خدنا اجازه حوالي 6 ايام، يعني انقطعنا عن العالم تماما 6 ايام، دي اجازه كبيره قوي، اجازه كبيره كبيره، انت كمان جاي تلحم عليها 5 ايام، يعني 11 يوم، مش شايف ان ده كتير؟ هتيجي تقول لي يا عم بقول لك ايه انا طول السنه شغال. طب ما انت ليك سواء موظف ليك اجازات رسميه 21 يوم و30 و45، ولو عامل في حته ما انت ليك يوم في الاسبوع وتقدر تاجز اسبوع، يعني الدنيا ماشيه كده. بس ليه نعطل المصالح وايه ثقافه الاجازه؟ وهسالك انت عارف انت لو واخد اجازه مثلا مسافر حته وفعلا عامل لنفسك بروجرام هحترم ده، بس هتلاقيك واخد الاجازه قاعد في الاوضه مشغل الموبايل عمال تلعب جيمز، وهو ده وام العيال طبخت ولا لا، اسكت يا ولا اطلع لامك بره مش عايز دوشه، وهي دي ويوم ورا يوم. طب يا اخويا تكون عملت حاجه حلوه، اتعلمت حاجه، ولا اتفسحت فسحه حلوه، ولا جمعت اهلك وقرايبك، ولا زرت اخواتك صله رحم، عملنا ده في العيد ولا لا؟ وهل احنا كمصريين محتاجين 5 ايام فوق الاجازه 6 ايام؟ ده احنا كنا بنقول للحكومه يا حكومه ده احنا مديونين وعايزين نشتغل ونصدر، وكنا بنعتب على الحكومه 6 ايام اجازه يعني. فلكن خلاص كل واحد حر يا باشا، وكل واحد مرتب مع عمه محمود، عايز انا اقعد في البيت اقعد، عايز امد الاجازه امد. خلينا بقى نطلع فاصل ونبدا بقى الحلقه ونتكلم كلام حلو عن المعاشات والزياده.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجارتات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: إلى السادة أصحاب المعاشات، 11.5 مليون مواطن يتقاضوا معاش في مصر، حوالي 9 مليون أصحاب معاش مستحق درجة أولى، يعني أنا نفسي خرجت على المعاش فباخد المعاش، دول 9 مليون. أما الورثة فدول 2.5 مليون. طيب القانون بيقول إيه في زيادة المعاشات؟ لأن في البعض من السادة أصحاب المعاشات بيتسألوا هو إحنا هنزيد قد إيه؟ أول حاجة القانون حدد الزيادة تبدأ من 1/7، يعني إن شاء الله كمان شهر. مين اللي بيعمل الزيادة؟ اللي بيعمل الزيادة هي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بتقعد بتحسب مقدار الزيادة ممكن تبقى قد إيه، وعندها كام واحد مؤمن عليه. قلت لك أنا 11.5 مليون، فبتقدر هذا الرقم. طيب هل هي ممكن تعمل زيادة 40% كده من دماغها؟ يعني يجي رئيس الهيئة السيد اللواء جمال عوض يقول لا الدنيا غلا وكوى وأصحاب المعاشات فإحنا هنخليها 40%، فيجي حد جنبه يقول له طب ما تبحبحها باشا وتخليها 50%؟ لا. طب ينفع يخليها 5% كده؟ يقول لك لا ما نزودش كتير الدنيا الميزانية بايظة وكده. لا برضه في قانون ملزم بيحدد. القانون ده بيقول ايه؟ بيقول ان الزيادة في المعاشات ينبغي ان تساوي التضخم اللي هو معدل ارتفاع الاسعار. طيب افرض التضخم عمل 25%، فانت كده هل هتلزم هيئة المعاشات تزود كل المعاشات 25%؟ دي تفلس. فالقانون قال ايه؟ بحد اقصى 15%، يعني يحق لهيئة المعاشات تزود من 1% ل15%. طيب لو التضخم 10% ممكن تزود 12%. التضخم السنة دي عالي؟ اه عالي. طيب توقعات ان هيئة التأمينات الاجتماعية رايحة الى 15%، يعني على كل 1000 جنيه انت هتزيد 150 جنيه. طيب هل الهيئة بعد ما تقعد مع نفسها وتقرر ده بالنسبة، يعني اللي هي النسبة مقدارها سي 15%، تروح طلع على وسائل الاعلام ومطلع منشور وموزع على الفيسبوك؟ قال لك لا، في قواعد لازم الهيئة ترفع التقرير ده لمين؟ للسيد رئيس الوزراء، والسيد رئيس الوزراء يرفعه أي يقدمه للسيد رئيس الجمهورية. طب ليه؟ رئيس الجمهورية بقى عنده نظرة أعلى وعنده موارد، وقد يرى شيء نحن لا نراه، فيقول لك لا الناس السنة دي مثلا زودنا عليهم بنزين كهرباء غاز، لا نرفع النسبة شوية مثلا، يبحث عن مصادر مثلا للدخل مثلا. فاللي حصل واللي تم الانتهاء منه ايه داخل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؟ هو الزيادة، مقدار نسبة الزيادة، ولم يتم الإعلان عنها، بس من المتوقع أن تصل إلى 15%. يعني أنا أقدر أقول لك أن أنت حد أدنى أنت رايح ل 15%، فلو بتقبض 3000 جنيه مفروض هتقبض 3450. طيب ده كده الإيه؟ ال 15%. خلي بالك ده عبء على موارد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عبء ايه يا خير؟ ده معاها فلوس قد كده. اسكت، مش طلع الكلام ده مش صحيح؟ انا قعدت مع كبار المسؤولين في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قالوا لي يا عم خير انت عمال تطالب بزيادة لاصحاب المعاش. قلت له اه من حقهم. قالوا لي تعالى اقعد كده اشرب شاي معانا وطلع ورقة وقلم واكتب ورانا الارقام. احنا بنصرف معاش في السنة لل 11.5 مليون 500 مليار جنيه. اجمالي المؤمن عليهم اللي لسه في الخدمة وبيدفعوا تأمينات بيدفعوا لنا 250 مليار جنيه اشتراكات، 250 مليار، يعني كده 50% من اجمالي المعاشات السنوية اللي بندفعها. فاحنا كده عندنا عجز 250 مليار، عندنا عجز، لأنه هو بياخد من الاشتراك التأميني اللي الناس في الخدمة وبيروح دفعه للمعاشات. قلت لهم طب بتدبروا 250 مليار منين الناقصين؟ قال لي بنروح للحكومة، لأن الرئيس السيسي قال للحكومة انت خدت فلوس المعاشات قبل كده فتفعلها حصة سنوية بزيادة 5%. السنة دي بتعمل حوالي 220-30، لا أتذكر الرقم على وجه الدقة. فياخدوا المبلغ ده مع اشتراكات المؤمن عليهم يروحوا دافعين، هيتبقى شوية كمان عجز. يقول لك ما احنا عندنا 900 مليار جنيه تقريبا، دي أموال التأمينات بنستثمرها. طب بتستثمرها في ايه؟ قال لك لا، استثمار آمن بنسلفها للحكومة وناخد عليها فايدة 16-18-20-22 حسب الفايدة. طيب سددتوا انتوا العجز، هيتبقى فلوس مثلا 50 مليار، يقول لك بنحطهم على 900 قرشين شايلينهم للزمن ونسلفهم تاني. وقالوا لي ما تنساش ان كل سنة المعاشات بتزيد 15%، فلو كنا هندفع السنة اللي فاتت 500 مليار هندفع السنة دي 575 مليار، زيادة 15%، فبقى كل سنة عندنا 75 مليار دي زيادة. طب المشكلة فين يا جماعة الخير في هيئة التأمينات؟ قالوا لي المؤمن عليهم عددهم قليل، دول 14 مليون واحد بينما قوة العمل 30 مليون. لو ال 16 مليون الباقيين دول دفعوا اشتراكات تأمينات ولم يتهربوا منها كان المعاش نقدر نزوده للناس. قلت لهم طب انزلوا اجبروا المؤسسات والشركات والهيئات، قالوا لي لا ما عندناش السلطة دي، ده انت عايز بقى وزارة القوى العاملة، عايز اعضاء الحكومة كلهم يشتركوا معنا. فاحنا دلوقتي عايزين الناس اللي خارج منظومة التأمين تخش تأمن لنفسها ولولادها، يعني ساعتها ممكن المعاش يزيد. طيب فيما يتعلق بالزيادة، مفروض خلال الأيام القليلة القادمة يصل إلى بقى القيادة السياسية وإدارة الدولة الزيادة أو النسبة اللي بتقترحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كمعدل زيادة، وهيتم الإعلان عنها من المؤكد يعني خلال أسبوع 10 أيام عشان الناس تبقى عارفة رأسها من رجليها. أتمنى من كل قلبي طبعا يا رب النسب تزيد أكتر، بس أنا بحب أعيش على أرض الواقع وما حبش أقول لك والحد الأدنى للمعاش هيبقى 7000 جنيه زي ما أنتوا بتطلبوا. الحد الأدنى للمعاش النهاردة 1755 جنيه، هيزيد 15%، خلي بالك يعني هيقفل 2000. طب ده رقم يعني دايما أقول ما يوصلش صاحب المعاش لباب المطبخ حتى ما يجيبليش حقن أنسولين. بس هنعمل ايه؟ لابد من ايجاد حل. الحل هو ان ادارات الدولة والسيد رئيس الوزراء يشكل لجنة عالية ورفيعة المستوى من بقى ناس ماليين وناس قانونيين وناس اجتماعيين وخبراء اكتواريين، ويعملوا تصور ازاي نزود موارد المعاشات. ما هو ممكن يطلع قرار بقانون جمهوري أو حاجة من البرلمان لزيادة موارد المعاشات، يعني سواء تكت على الطرق السريعة، ما كلها لينا ولولادنا ولأبائنا، أي رسوم بتتحصل نضيف عليها يبقى في موارد لأصحاب المعاشات، ولا يظل يعني موارد المعاشات هي من التأمينات فقط، من اشتراكات المؤمن عليهم. كلنا عايشين في مركب واحد فلازم كلنا نشترك في ده. رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات هو موظف في الآخر، أنا عايز أقول لك هو مش بإيده حاجة، مفيش مسؤول في الدولة يقدر يفرش عليك ويبسطها وهيقول لك لا مش هعمل كده، ده هو عايز يا عم تشيلوه على الأكتاف، بس هو وارث القرشين دول في الخزنة وبيتصرف كده، يروح حاططهم في البنك واخد عليهم فايدة مع اشتراكات المؤمن عليهم وشكرا. هل ممكن البرلمان يدرس موضوع المعاشات وازاي يزودها؟ هل ممكن نبحث عن زيادة موارد مثلا، يعني 5 جنيه على تيكت القطر، 50 جنيه على تيكت الطيارة، يعني انا بديك امثلة. هل انا بقرر ده؟ ابدا، انا مش خبير ومش قانوني، بس بقول كيف نبحث عن موارد لأهالينا اللي في يوم من الايام قدموا سنين عمرهم لهذا البلد. هنطلع فاصل ونكمل كلام.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر وبرعاية

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: احنا عندنا ثقافة منتشرة في حياتنا منذ سنوات طويلة، ألا وهي ثقافة الكاش، والتعبير الشعبي بتاعها توتو على كبوته، بمعنى رايح تشتري يقول لك الكاش يتكلم على الترابيزة. يا عم خلاص، اللغة دي اتلغت من العالم كله، واللي فيه منا بيسافر بره يعني ما فيش حد بيشيل كاش في جيبه. تخيل البنك المركزي حاول على مدار سنوات اول حاجة يقنع المواطنين ان يبقى لهم حساب في البنك اللي هو اسمه الشمول المالي. تعرف انت لما تروح اي مصلحة وجهة يقول لك هات لي مثلا موقفك من البنك، تاخد كارد يقول لك هات الاي سكور. حياة الناس بقت كده. طبعا الموظفين دلوقتي بقى لهم حسابات في البنك عشان بقوا بيقبضوا بتحويل الحساب، صح ولا غلط؟ اصحاب المعاشات، اصحاب حياة كريمة، فكلنا بقينا عندنا حسابات، قرابة 60% من الشعب. طيب ظهر لنا حاجة حلوة قوي اللي هي ايه؟ المحافظ الالكترونية، انستا بي. ده بص يعني اي نعم بيخرب بيوتنا بس حلنا مشاكل. انا ليه اسافر لاخويا في البلد واركب مواصلات قد كده عشان اديله الالفين جنيه اللي كان عايزه مني؟ على طول ابعتله على المحفظة بتاعته، وهو عليه ايجار يروح بعتهم برضو لصاحب البيت على المحفظة، وصاحب البيت عليه كهربة السلم يروح دافعها. انت فاهم القصة؟ الاصل ان احنا ما نشيلش كاش. طبعا في حالات نادرة انت لازم محتاج فيها الكاش، مش هتدي عدية ليه حمادة ابن اختك الا ما هتدي له كاش، صح كده؟ هتقول له حول لك على الانستا، حتى احساس العدية يروح. دبحت العجل ولا الخروف، الراجل يقول لك لا باشا محفظة ايه، انا عايز فلوسي كاش. باستثناء كده عليك ان انت تعتمد في كل حياتك انك ما تشيلش كاش الا بسيط، وانك تقعد تشتغل بالانستا. قعدت اسأل نفسي اسئلة وحط نفسي مكان كل مواطن محترم تزاحم على ماكينات الاي تي ام. ليه الاصرار الشديد على ان انا اسحب كل مرتبي كاش؟ اولا انت مش هتصرف مرتبك كله في اسبوع العيد، ما انت لازم تنظمه ولا ايه؟ يعني مفروض تسحب جزء، ماشي. طب مرتبك ده على الانستا اساسا، يعني على الانستا، وانت لو عليك التزامات ادفعها بالانستا، وعليك تسحب جزء قليل. انا مثلا اتفزعت لما عرفت ان احنا صرفنا 100 مليار جنيه في ايام العيد، سحبناهم من المكان، يعني 100 مليار جنيه كاش نزل السوق. يعني مش عارف، انا طبعا مش بعيب على مواطن لا سمح الله، بس احنا عايزين نبدأ نغير ثقافتنا. انا معايا كاش، عجلة العربية، عجلة الموتوسيكل، عجلة اي حاجة نامت، فاروح للراجل بديله 20 50 جنيه 100 جنيه ماشي كاش. اوقات والله الواحد يعطى، يجي لك السوبر ماركت اقول له بقول لك ايه، معاك انستا، خد انستا. هل الكلام اللي بقوله ده منطقي ولا انا بقول حاجة مش موجودة بينا؟ طيب اقرا الارقام المتداولة عبر انستا وفجأة انها مش عشرات المليارات، مئات المليارات. طب ما احنا شغالين حلو اهو. كان في بقى الضغط، المئة مليار اللي سحبناهم كاش في من السوق دي، خلي بالك بقى ده بيقلل او بيأثر على الاقتصاد القومي بالسالب مش بالايجاب. تداول طبعا العملات الورقية بينا، غير ان هو طبعا مش نظيفة، الايادي كلها بتلمسها، ايضا ده استهلاك ورق بنكنوت، ما طباعة الجنيه دي في تكلفة يعني. فحاولوا بقدر الامكان ان تبقى كل محاولاتنا وكل تعاملاتنا تبقى عبر المحافظ بقدر الامكان، بقدر الامكان. الناس اللي عايزة، الست اللي بتساعد المدام في البيت، ماشي هنتصرف في شوية كاش، لكن بقدر الإمكان حاولوا إن الكل يتعامل بالإنستا بي. هطلع فاصل قصير، بعد الفاصل هتلقى تليفونكم على 218-1866.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: هتيجي تقول لي بس انا محتاج جيش في حياتي وانا قاعد في القرية. طب ما كل الناس حواليك برضو معاهم محافظ على كل يعني خطوط الاتصال وكل شبكات المحمول، اصل الراجل وانا بصرف منه بيخصم مني فلوس. طب ما اعتبر نفسك رايح مشوار، ما انت لو سحبت فلوس من المكنة برضو من بنك غير بنكك هيتخصم منك فلوس يعني. فانا قصدي مجرد يعني ان احنا مع بعض بندردش، عايزين نفعل ونزود مدى استخدامنا للمحافظ الإلكترونية اللي هي التعامل البنكي بالإنستا المحافظ. أنا أتمنى ده. وابتدى العمال حتى لو جولك ويقول له تقول له معاك إنستا، يا باشا ادي رقم، تقول له حساب بنكي ولا محفظة بحول لك عادي، والناس شغالة كده وهو بيحول منه للمقاول، يعني الدايرة كده تبقى شغالة. خلي بالك ده لصالح الاقتصاد الوطني يعني مش حاجة مضرة، وايضا لصالحك يعني. ليه نمشي ونشيل شنطة فلوس والكلام ده بس طبعا لما تروح سوق المواشي في اي قرية مثلا هتلاقي الراجل برضو شايل شنطة الفلوس. يا عم لا، انا مرة ليا صديق كان بيبيع شقة ليه، فاشتراها منه احد تجار في الصعيد، ماشي كل الاحترام للجميع. فروحت مع صديق قال لو سمحت تعالى معايا عشان هيديني 3 مليون جنيه وهودحهم في البنك. قلت له طب ما هيديك شيك. قال لي لا ده بيقول لي هجيب لك. قلت له حد بيجيب كاش 3 مليون ما يديك شيك او يعمل لك تحويل؟ فانا قعدت مع الراجل طيب وتاجر بالجلباب الصعيدي المحترم ده. قلت له ليه كاش؟ قال لي لا ما بتعملش مع البنوك. ليه يا ابن الحلال؟ ما انت لو حاطط فلوسك دي في البنك وتحولها على طول. قال لي لا ما انا بحتاج كاش على طول. قلت له ماشي، ما هو البنك هيعمل لك كل حاجه، ولو شغال مع حد قول له دي شيك اهو صرفه بكره الصبح. فقلت له طب افرض انت الشقه دي كان سعرها 10 مليون. قال لي لو 100 مليون هجيب لك فلوسك كاش. قال لي احنا شغالين كده في الصعيد. طب ما ده غلط يا اخوان، عايزين الثقافه دي تتغير. وبعدين تكلفه تامين اموالك في البيت كتيره، انما اخلص منها وحطها في البنك. ده دلوقتي ما بقاش حتى تروح انت تشتري الذهب، ممكن تتعرض للغش او كده. شركات كبرى مصريه محترمه بتروح تدفع الفلوس يديك صك خلاص، انت معاك ما يساوي مثلا 100 جرام ده. تروح للشركه في اي وقت تقول لهم لو سمحت عايز اكيش او اسيل الصك ده بدل ما تشتري ذهب. ويا بنت انا كنت شايل هنا الجنيه الذهب، يعني بص الجنيه اللي انت طالع بيه الدنيا ده ال 55 الف اللي انت فرحان بيهم ده بجنيه ذهب النهارده. فقالي روح اعمل كده. يعني الدنيا قصدي بتتسهل وبتتطور، عليك ان انت تجاري هذا التطور مش ان انت تشتغل على قديمه، لان السيستم هينطلق وكل الاجيال الشابه شغاله كده. كل التحيه ليكم، حلقه انتهت معاكم، سلام عليكم.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي. بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي واستعرض جهود خفض التصعيد الإقليمي، كما تناول اللقاء سبل دفع آليات العمل الإفريقي المشترك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع نظيره الجنوب السوداني السفير الدكتور جيمس بيتيا مورغان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تعزيز التعاون الإقليمي في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكوريا الجنوبية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة المتحدة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى مصر مارك برايسون ريتشاردسون، حيث بحث الجانبان سبل تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. ورياضيا، منتخب مصر تحت 17 عاما يلتقي مع نظيره المغربي في 10 مساء في مباراة مثيرة لتحديد المركزين 3 والـ4 في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. كل سنة وحضراتكم طيبين، يوم جديد وبداية الاسبوع بعد اجازة طويلة جدا جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب ايامكم كلها خير وسعادة وهنا. اهلا بيكم زي كل يوم، هيكون موجودين معاكم من الحد الخميس محمد نشأت شيماء حافظ. كل سنة وانت طيب يا نشأت، ركز معايا ارجوك.
1: كل سنة وانت طيبة يا شيمو، وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، ويا رب ان شاء الله العيد يكون مر عليكم بكل خير وبكل سعادة. الحمد لله الأيام الخير والبركة والحج ومناسك الحج والكلام اللي كلنا بنعيش عليه ده من أجمل الحاجات. امبارح كمان كان عندنا مناسبة مهمة جدا، وهي عيد ميلاد الإذاعة المصرية، واحدة من أهم الحاجات اللي صنعت وشكلت وجدان المصريين والعرب لعشرات السنين. بنتكلم عن الإذاعة المصرية اللي بتحتفل بعيد ميلادها في يوم 31 مايو سنة 1934. انطلقت الإذاعة المصرية الرسمية، وخرج أول صوت يقول الجملة الأشهر في تاريخ الإعلام العربي
0: هنا القاهرة.
1: اللحظة دي بدأت رحلة استمرت أكتر من 90 سنة من البث المتواصل، وبدأ أثير الإذاعة كمان بعد النداء التاريخي هنا القاهرة بتلاوة كيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، ثم أغاني كوكب الشرق أم كلثوم سيدة الغناء العربي، وموسيقار الأجيال بقى محمد عبد الوهاب وفارس الطرب صالح عبد الحي، وقصيدتين لأمير الشعراء لأمير الشعر والشعراء وأمير القوافي أحمد بيك شوقي، ثم من رمز الثقافة والأدب صاحب هاتف من الأندلس اللي درسناها بعد ذلك بعد كده في مدارسنا الأديب علي الجارم.
0: طبعا تحية كبيرة جدا جدا للإذاعة المصرية، تحية كبيرة جدا لكل زملائي. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم مبدعين، وكل سنة وانتم صوتكم منور الراديو دايما. تعالوا نبتدي بأول أغنية معانا النهاردة، ونرجع على طول نكمل كلامنا. كلام كتير جدا هنتكلم فيه النهاردة، هندردش مع بعض في حاجات كتيرة
1: قوي. عايزين نعرف عملوا ايه في العيد كمان.
0: ايوه، ما ده اساسي، ما هي دي الأسئلة اللي هتيجي بعد الفاصل بقى. عملتوا ايه وكلتوا ايه، واحكوا لي عن كل اللي عملتوه بالتفصيل. بس طبعا كل ده على تليفوننا 2 18 10 8 66، لأسمس 1 99، أما الواتساب 010 499 4.

استنوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان.

0: لتعلم هدفها الحياة.
1: النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. وبما اننا بنتكلم عن يوم الإذاعة المصرية، عايز اقول لكم انه قبل السوشيال ميديا بقى وقبل التلفزيون كان الراديو هو طريق الشهرة الحقيقي. اغنيات ام كلثوم الشهرية دي كانت بتتحول لحدث قومي تقريبا. كانت الاهالي بتعلي صوت الراديو على الاخر عشان الكل يسمعوا الحفلة. كمان ساهمت الإذاعة في انتشار اعمال زي اعمال النجوم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ وغيرهم من نجوم الطرب. ده حتى نجوم التمثيل كان بيبقى ليهم اعمال اذاعيه ناجحه جدا جدا قبل انتشار التلفزيون. المسلسلات الاذاعيه بقى زمان كانت هي نتفليكس الزمان بتاع دلوقتي. في زمن ما كانش فيه تلفزيون داخل كل بيت، كانت المسلسلات الاذاعيه هي الترفيه الاول للمصريين. كانت العائلات بتستنى مواعيد حلقات المسلسلات يوميا، وبعد الشوارع كانت بتهدي الدنيا كلها وقت اذاعه الحلقات الشهيره. وكان المستمع بيعتمد بس على الاصوات والمؤثرات الصوتيه عشان يتخيل الاحداث. عشان كده اعتبر ناس كتيرة جدا ان المسلسلات الاذاعية دي كانت اكتر قدرة على اطلاق الخيال من الدراما المرئية. وكمان كانوا ملايين المصريين بيظبطوا ساعتهم على صوت المدفع او البرامج الرمضانية الشهيرة اللي بتتزاع يوميا. تخيل كده انت بتظبط ساعتك على وقت البرنامج اللي انت بتابعه، عارف انه الساعة 6 بيبتدي فهروح اظبط ساعتي على الساعة 6 دي، خلاص كده الساعة مظبوطة زي ما بيقولوا بالميزان.
2: بالظبط ده اللي كان بيحصل جدا طول الوقت في الاذاعة المصرية. مع مرور السنين بقى الاذاعة ما بقتش مجرد محطة واحدة، ظهر شبكات وإذاعات متخصصة كتيرة جدا زي إذاعة البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط والبرنامج الثقافي وإذاعة الشباب والرياضة. هنكلمكم كمان عن قوة الراديو بالظبط، بس بعد ما نروح نسمع رامي صبري إحساسي معاك ونرجع نكمل مرة تانية. 2-18-10-8-66 التليفون والواتساب 010-400-9094.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر تحت 17 عاماً يلتقي نظيره المغربي في 10:00 مساء في مباراة مثيرة لتحديد المركزين الثالث والرابع في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يخوض حصته التدريبية الأولى في مدينة أوهايو الأمريكية قبل ودية البرازيل في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال. منتخب تونس يلتقي مع النمسا في 10:45 مساء، ويلعب منتخب السويد أمام النرويج في 8:00 مساء ضمن المباريات الودية الدولية استعدادا لمونديال 2026. والمصري يستضيف نظيره زاد في 5:00 مساء، ويحل انبي ضيفا على وادي دجلة في 8:00 مساء في اياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكم ضمونا من جديد. انتوا لسه بتسمعوا عشان الزحمة تعدي, ولسه معاكم محمد نشأت شيماء حافظ. عاملين ايه؟ قولولي عملتوا ايه في العيد بالتفصيل. اللي سافر يقول, اللي قاعد يقول, كلتوا اللحمة والفتة والحركات دي كلها, قولوا. عايزين نعرف التفاصيل بقى, كان في عيدية وهل كان في لبس عيد ولا لا,
1: ولا اتكلت عليكم كالعادة؟ يعني لما بنكبر بتتكل علينا الحاجات دي,
0: مش عارفة ليه كده. ليه طيب. بيكبر طيب,
1: معرفش, عشان تتكل علينا هدية معروف. خلونا نروح لزميلي عزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. محمد مساء الفل.
2: مساء الفل يا ماشي, مساء الفل يا شيماء, كل سنة طيبين والسادة المستمعين بخير وبسعادة.
0: كل سنة طيب.
3: دلوقتي بقى تعال أقول لك إزاي توصل.
2: إزاي توصل النهاردة؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة. أبرز مشاهدات بعض الكثافات المرورية هو أعلى كوبري السنجاري. أعلى كوبري السنجاري بتقابلنا بعض الكثافات اللي جاية من الحدائق المتجه إلى مناطق مدينة نصر والاتجاه الآخر. نتيجة إن كان عندنا مصادمة وتم رفعها الآن واستنشاق كافة الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ لو أنت جاي من مناطق مدينة نصر ورايح مناطق دير الملاك والزاوية الحمراء, على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه على شارع لطفي السيد وتدخل نفق دير الملاك. إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حلمية الزيتون؟ لو انت جاي من مناطق ابو بكر الصديق ومصر الجديدة والمحكمة ومتجه للكبات والمطارية تروح تستخدم كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة الكورنيش؟ لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان ومناطق اثر النبي تروح تستخدم كوبري الحضارات. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة منطقة المعادي من بين اللاسلكي بعض الكثافات المرية المتجه الى القمر الصناعي, على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع النصر. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة منطقة مدينة نصر شارع حسن المأمون عند منطقة المنهل, هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس. كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجامه من النهارده متوسطه, هنستخدم باقي الكبار الاخرى لتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه او هنستخدم المسطحات الارضيه. لو انت رايح مناطق وسط البلد وجاي من مصر الجديده تروح تستخدم الركس نحو الركس الجديد. لو انت جاي من مناطق القاهره الجديده والرحاب ومدينتي وجاي من مناطق مدينه نصر الحي السابع الحي السادس ورايح منطقه وسط البلد تروح تستخدم محور جهان السادات. نفق الازهر النهارده هيكون بديل عن كوبري الازهر اللي بيشهد بعض الكثافات المريه اللي رايح لمنطقه الموسكي والعتبه وبن السورين. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
0: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافق, اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه ونفق العجوزه وداخل على اشاره ميدان الجيزه عن طريق شارع مراد, وبعض الكثافات اعلى كوبري الدق اللي داخل على جامعه القاهره وشارع ثروت. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح مناطق فيصل الهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص الجديد. ولو انت جاي من مناطق الوراء ورايح مناطق المنيب او منطقه البحر الاعظم تروح تستخدم النهارده محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
0: طمنا على اهالينا في المحافظات, هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات اعلى دائري بسوس واللي خارج دلوقتي من منطقه الزراعه المتجه لمحافظات الاقاليم عن طريق محور شبرا الحور. بعض الكثافات المريه راح نستخدم الطريق الزراعي. اما في نطاق محافظه الاسكندريه بعض الكثافات اللي زارت عندنا في محور 14 مايل المتجه لميدان سموحه وشارع محمد فوزي معاذ وشارع المعهد الديني بعض الكثافات المريه, عشان كده راح نستخدم البرك الاول. محور قناه السويس بتقابلنا بعض الكثافات المريه المتجه لمناطق محرم بيك, هنروح نستخدم محور تعمير. اما في نطاق محافظه الاسماعيليه الكثافات بتقابلنا النهارده في شارع انور السادات ومنطقه المدارس وعرشيه مصر, هنروح نستخدم شارع الجمهوريه من مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع فاروق وشارع المعهد الديني بعض الكثافات المريه, عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع النقراشي وبعض الكثافات في شارع المحافظه على البديل بتاعهم هو شارع احمد ماهر. من مدينه بورسعيد بعض الكثافات في شارع جمال عبد الناصر وشارع الابوتي تقاطعه مع شارع محمد علي في منطقه الاستثمار, هنروح نستخدم اشاره الشاحنات. من مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ المتجه لميدان الشعبيه وشارع جامع ادم بعض الكثافات هو شارع بالوفا, عشان كده البديل النهارده هنروح نستخدم الشارع الحربي. من مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع جان السادات المتجه لحي الجامعه شارع الجلاء النهارده هيكون بديل. اما من مدينه طنطا بعض الكثافات في شارع المديريه وشارع عبد السلام وشارع الجيش بعض الاحكام المريه وهو شارع النحاس, هنروح نستخدم النهارده شارع قاع الحكيم. من مدينه دمنهور بعض الكثافات في شارع عبد السلام الشاذلي واحمد عرابي وشارع محمود محرم, هنروح نستخدم النهارده شارع صلاح سالم. اما من محافظات الوجه الابني ومحافظه الفيوم. الاحجام بتتوافق النهارده في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة وهو شارع النزلاوي. هنروح نستلم النهارده شارع سعد زغلول او الفاروق عمر من محافظه اسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط هو وشارع 23 يوليو وشارع يسري راغب. عشان كده البديل النهارده هو شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق محمد صابر.
3: ها وصلت انا كده اطمنت.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي، وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي واستعرض جهود خفض التصعيد الإقليمي، كما تناول اللقاء سبل دفع آليات العمل الإفريقي المشترك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي بحث مع نظيره الجنوب السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي. وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تعزيز التعاون الإقليمي في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي. مصر أدانت اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصادياً، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. ورياضيا، المصري يستضيف نظيره زيد في 5 مساء ويحل إنبي ضيفا على وادي دجلة في 8 مساء في إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. انتوا لسه بتسمعوا علشان الزحمة تعدي, ولسه معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ. اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم, يومكم النهاردة عامل ازاي؟ خبر قلب السوشيال ميديا نشأت اليومين اللي فاتوا انه النجمة مي عز الدين بتنتظر اول مولود وهيكونوا توأم, والناس كلها ابتدت بقى تبارك وتهني ومبسوطين. لكن اللي حصل انها خرجت بسرعة شديدة مي عز الدين بتصريحات نفت فيها كل ما يتم تداوله, واكد بشكل واضح انا مش حامل وكل الاخبار دي ملهاش اي اساس من الصحة. كمان مصادر مقربة منها اكدت ان الاشاعة دي مش الاولى, وانه اخبار الحمل لحقتها اكتر من مرة خلال الشهور اللي فاتت خصوصا بعد جوازها, لكن كل الاخبار السابقة كانت برضو مش مظبوطة. الغريب بقى انه بعض المتابعين ربطوا بين ديكور الحفلات والصور اللي فيها الوان زرقاء وبين وجود مولود جديد او جندر ريفيل, لكن اتضح انه التفسيرات دي كانت مجرد اجتهادات من الجمهورية. كانت في حفلة عادي وتصورت صورة, فالناس قالوا لك بس مي عز الدين حامل. يا جماعة هي مش حامل, وأكيد لما يحصل كده هتعلن لكل محبيها وجمهورها.
2: بالظبط كده. خبر تاني, خلاص يعني بعثتنا الحمد لله وصلت أمريكا بالسلامة, بعثت المنتخب الوطني المصري لكرة القدم عشان يشارك في كأس العالم للأندية. عارفين يوم الحد اللي جاي هتكون المباراة الودية التانية لمنتخب مصر قبل كأس العالم, هتكون مع منتخب البرازيل وهتكون تجربة قوية جدا. إنما مواعيد المباريات الرسمية لمنتخب مصر في كأس العالم, وعارفين طبعا فروق التوقيت ما بين مصر وأمريكا, المباراة الأولى هتكون 15 يونيو إن شاء الله ما بين مصر وبلجيكا الساعة 10 مساء, هيكون يوم الاثنين. والمباراة اللي بعديها يوم 22 يونيو يوم الاثنين بعديها بأسبوع بالضبط ما بين نيوزيلندا ومصر, هتذاع الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة. المباراة الأخيرة لمنتخبنا في سياتل في أمريكا, المباراة الأولى في سياتل, الثانية هتكون في كندا, المباراة الثالثة هتكون إيران ومصر وهتذاع الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة. فروق التوقيت ده بقى زبطوا نفسكوا عليها,
1: تصحى الصبح كده بدري تاخد كوباية الشاي تتفرج على الماتش, بقى كده تنزل على شغلك.
2: بالظبط كده, احنا عندنا الساعة 4 والساعة 6, لكن المباراة الأولى الساعة 10 ده الأيام العادية بتاعتنا, ما تعرفش دي اتعملت ازاي كده, بس هي تمام يعني.
1: تعالوا نسمع شيرين تباعا تباعا, طلبتوا نسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط، من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي عايز أتكلم معاكم شوية كده عن فكرة قوة الراديو. بما أننا بنتكلم عن عيد الإذاعة المصرية، رغم ظهور التلفزيون والإنترنت والسوشيال ميديا والبودكاست، الراديو لسه محتفظ ببريقه زي ما هو، بل هو تطور جدا. أصبح هو كمان بيبص عبر الإنترنت وتطبيقات اللي موجودة في كل حتة، تلاقي الأبليكيشن موجود. في الأربعينات والخمسينات كان امتلاك جهاز راديو في البيت ده يعتبر نوع كبير جدا من الرفاهية. كان بعض الجيران بيتجمعوا كده في منزل واحد عشان يقعدوا يسمعوا الراديو في حفلة أو في خطاب، لأن أجهزة الراديو ما كانتش متوفرة عند الجميع، كانت حاجة ليها قيمة كبيرة جدا جدا يعني. وفي هذا السياق وجهت الهيئة الوطنية للإعلام على فكرة التهنئة للإعلاميين المصريين بمناسبة عيد الإذاعة المصرية، يوم الإعلاميين اللي بيوافق يوم 31 مايو. وكان قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن الإذاعة المصرية الرائدة لطالما كانت ركنا أساسيا من أركان القوة الناعمة، ولقد قدمت الإذاعة على مدار 92 سنة المعرفة والوطنية والقيم، وجمعت بين الرسالة والمتعة في مساحة تمتد من السياسة إلى الثقافة ومن معالم الحياة إلى بناء الروح، وهي تمتد أيضا من روائع الإبداع المصري إلى روائع الإبداع العالمي. وأضاف كمان الأستاذ المسلماني: لقد أصبح عيد الإذاعة هو عيد الإعلاميين، لتكن الإذاعة المصرية معيار الإعلام ومرجعية الأداء وصانعة الأكواد المهنية والأخلاقية، وإننا إذ نحتفي بثلاثة أعياد، عيد الأضحى وعيد الإذاعة وعيد الإعلاميين، فإننا نتوجه بخالص التهنئة للأسرة الإعلامية المصرية، وخالص الشكر والتقدير للدعم الكبير اللي بيحظى بمسبيره من مؤسسات الدولة المصرية، عازمين على استمرار العمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لإعلام الخدمة العامة في مصر.
2: ومع كل التطورات التكنولوجية اللي حصلت دي، هتفضل الإذاعة المصرية واحدة من أهم العلامات في تاريخ الإعلام العربي، لأنها ببساطة كانت الصوت اللي رافق أجيال كاملة من المصريين والعرب. فكل سنة وكل الإذاعة المصرية بخير وبصحة وسعادة، ودايما رائدة في الإعلام العربي. هتسمعنا ايه؟ الله
1: العسيلي بقى.
2: يلا بقى،
1: يلا بينا.

لما تخلي العيلة تمل تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلت انا بقى مستخفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حلتي

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: 90 90.
1: أوام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة أزبطوا ساعتكم قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ.
2: باي باي, ويا رب إن شاء الله كل الأمور وكل اليوم يعدي عليكم زي الفل. نسيبكم بقى مع محمد منير وباب الجمال.
1: باي باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: يا نفوخي صداع صداع في دماغي يا حتوخ.
4: ألف ألف سلامة على صداعك، قصدي على دماغك يا صفصف.
3: طبعا، هو أنت داري بحاجة؟ نايم على ودانك ولا حاسس بحاجة؟
4: لا اسحبيها، والله العظيم ما كنت نايم على وداني.
3: أمال
4: أنا كنت نايم على السرير.
3: أموت بقى وأعرف مين اللي كان بيدبدب طول الليل. دبدبة في البلكونة وفي الشارع، دوشة ما نايمتنيش طول الليل يا حتو.
4: أنا بصراحة ما سمعتش أي حاجة، أنا كنت بحلم حلم جميل جمال يا صفصف يا لهوي.
3: بجد؟
4: أه والله
3: بجد يا حتو. طب قول لي حلمت بإيه؟ دهب، ياقوت، مرجان،
4: لحمة راس.
3: إيه؟
4: حلمت بلحمة راس. حلمت ان انا قاعد في مصمت وحولي خيرات ربنا بقى من اللي قلبك يحبها.
5: ايه الحاجة ساعتين بيه؟ الحاجة استصاف صف.
3: ايه؟
5: قرد هربان.
4: ايه؟ قصدك طفل زي القرد يعني؟ يا سيدي قلنا 100 مرة كل واحد يلم عياله.
3: يبقى اكيد هو ده الطفل اللي بسببه ما نمتش طول الليل. فين بابا؟ فين بابا؟
5: يا ست هانم ده قرد، قرد بجد.
3: بجد؟
5: قرد بحق وحقيقي، قرد وله ديل.
6: يا بليد بختك يا معقولي، ياللي ما شفتش يوم حلو في حياتك يا معقولي.
3: معقولة؟ بس نفسي يوم واحد بس يعدي من غير ما تولولي يا معقولة. ها قولي لي يا اختي، جعفر عمل فيك ايه؟
6: اني حراجب مكالماته، هتجسس عليه.
3: ايه؟
6: هسجله.
3: غلط يا معقولة، اكبر غلط، ده ممنوع وممكن تتعاقبي عليه قانونيا يا معقولة. اتكلمي قولي لي بالظبط بتعيطي ليه دلوقتي؟
6: القرد يا استصفصف.
3: ماله القرد؟
6: إلهي أشوف فيه يوم هو والبعيد جعفر جوزي.
5: اتحتشم يا بيه، حسك عينك تطول لسانك على القرد.
4: يا سلام على أخلاقك العالية، بتدافع عن ابن جنسك يعني. خايف قوي على شعور القرد أكتر ما هو خايف على مشاعره.
6: لو شفت القرد.
4: ماله؟
6: أني حطبك في زمارة رجبته هو وجعفر.
3: ما قلنا بقى مالكيش دعوة بزمارة رقبة القرد. قوليلي بس القرد عملك ايه؟ كنت داخلة جمعية معاه ولهفها منك وفلسة؟
6: لا يا ست جيشت،
3: ما
6: بوظ جلبيات الجديدة اللي انا كنت عاملاها وكنت نشراها بيدي بعد ما غسلته على حبل الغسيل. الجلاليب دي انا مفصلاها بايدي واللي اتعلمت خياطتها في المجلس القومي للمرأة. هو مفيش غيره البعيد، هو اللي مسلط القرد يعمل كده، هو جعفر.
5: انا بريء، انا لا شفت القرد ولا اتكلمت معاه.
4: لا معقول علي. الله، صحيح جعفر والقرد الهربان ده ما يفرقوش عن بعض كتير يعني، بس مستحيل جعفر يعمل كده، مستحيل.
3: احنا لازم نتصرف يا حاتم، ازاي نسيب قرد هربان كده من غير ما يتمسك؟
6: تسلمي يا ست جيشتة، إلهي ما نحرم منك أبدا، بتحبيني وخايفة على جلاليبي.
3: أنا خايفة على نفوخي، أنا ما نمتش طول الليل بسبب القرد ده.
7: مساء الخير، أقوله مساء النور.
3: مساء النور، مين حضرتك؟
7: أنا الدكتورة وفاء، وفاء الدكتورة.
4: أيوة تحت أمرك يا دكتورة وفاء، يا دكتورة وفاء إحنا تحت أمرك بالمعكوش يعني.
7: أنا جاية أسأل عن لولو، ما شفتوش لولو،
3: لولو؟
7: ما لمحتوش لولو، ما صدفتوش لولو. لولو
3: حضرتك غلطانة في الشقة، هنا ما فيش لولو، في حاتم وصفصف.
7: لا لولو ده القرد الهربان. لولو؟
4: القرد الهربان اسمه لولو؟
7: أيوة.
4: حضرتك والدته؟ آسف يعني حضرتك صاحبته يعني؟ إزاي يا هانم تربي قرد في بيتك؟
7: أنت غلطان وغلطان أنت، أنا الدكتورة بيطرية، لولو هربان من عيادتي اللي في أول الشارع، لازم كلنا ندور عليه، لازم لولو.
3: اسمعي أنا أول واحدة هنزل معاكي وأدور عليه.
7: الحمد لله.
3: أنا مش هسمح أبداً لسيلولو ده إنه يزعجني الليلة دي كمان.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: انتوا ماشيين كده ورايا وساكتين يعني؟ ما تدوروا معايا، نادوا على القرد.
5: ايوه حاضر
4: يا سيلولو.
5: يا سيلولو.
3: ايوه
5: يا لولو بيه.
6: يا لولو
5: رد علينا يا عم لولو.
4: يرد عليك يا بني ادم ازاي اذا كان انت ما تعرفش لغه القرود؟ لو كلمك مش هتفهم هو بيقول لك ايه.
6: لو حياتك انت يا بيه، لو برضو القرد يكلم جعفر بلغتني البعيد دي مش هيفهم.
3: بطلوا خناق ودوروا معايا، يلا نادوا عليه، لازم نلاقي القرد ده النهاردة. يا لولو لولو.
7: أنا متشكرة أوي أوي أوي ليكم كلكم، ليكم متشكرة. أخيرا لقينا اللولو لولو.
3: البيت كان فوق الشجرة. الغريب إن الجيران كلهم كانوا بيأكلوه وبيتصوروا معاه.
4: الحمد لله الحمد لله يا صفصف إنه تماسك.
3: الحمد لله.
4: عشان تنامي براحتك بقى، وأنا أحلم بالمصمت اللي أنا كنت قاعد فيه مع لحمة الراس.
7: ودلوقتي أنا ماشية ماشية. أنا ماشية.
6: استني عندك هنا يلي ماشية أنا وماشية أنت.
7: إيه؟
6: فين الفلوس الجلاليب اللي بوظها سيلولو وسيلولو بتاعك يا بتاعت القرد أنت؟
7: عليك العرض.
6: أنا عايزة تعويض.
5: إيوه إحنا عاوزين تعويض ما يجلش عن 30 سنين.
3: يا السلام، هتاخدي تعويض من مين يا معقولة؟ من القرد؟ شايفاه وارث ولا يكونش قرد من الأعيان؟
6: لا يا ست جيشطة، أنا هاخد تعويض من الدكتورة بتاعت القرد دي، هي اللي هتدفع لي تمن الجلاليب.
3: والله فكرة معقولة يا معقولة، علشان تاخد بالها من قردها كويس.
4: لا وده الكلام المظبوط. لازم تدفعي يا دكتورة، يا دكتورة لازم تدفعي، تدفعي يا دكتورة لازم.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع إجراءات إحكام وتعزيز رقابة على مصانع إنتاج الأغذية، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة في اجتماع بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، الذي تناول خلال الاجتماع ما مر بهذه المنظومة من مراحل تتعلق بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد، وكذلك تسجيل المستحقين إلكترونيا وحوكمة الصرف تحقيقا لوصول الدعم إلى مستحقيه. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأكد الوزيران الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بما يسهم في التوصل لتفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. مصر أدانت اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. ورياضيا، منتخب مصر تحت 17 عاما يلتقي نظيره المغربي في 10:00 مساء في مباراة مثيرة لتحديد المركزين 3rd و-4th في نهائيات أمم إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من قبل العيد. يا رب كده يكون كان ايام كلها خير وبركه، ويكون كان عيد سعيد عليكم جميعا. يا رب نكون يعني اجزنا شويه، ارتحنا شويه، نمنا شويه براحتنا، قعدنا ما عملناش حاجه. دي كلها حاجات حلوه، بس اهم حاجه لازم تبقوا عارفين طبعا ان ان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. اخباركم ايه؟ حلوين؟ هنبدا من حيث توقفنا. والله لا، احنا توقفنا اخر حلقه كانت يوم الاثنين اللي فات، كل سنه طيبين، وبعد كده كان ليله العيد بقى وبتاع. فالمهم كان عندنا الفلاشه بتاعه الغرام، فلاشه كلمه الغرام، صح؟ دي اللي احنا عملناها يوم الاثنين اللي فات. المهم ايه، بدأنا الحلقة وقلنا ربنا يسهل، وانما نشوف هنعمل جزء تاني ولا مش هنعمل جزء تاني. وبعدين لقينا ان طبعا بعد نهاية الحلقة كل اللي لعبناه 16 اغنية، بخلاف طبعا كان في اخر اغنيتين بقى عملنا تكبيرات العيد والليلة واغنية صفاء بالسعود العيد جه وكده. فالمهم فقلنا نعمل ايه، نعمل جزء تاني، لان

طبعا 16 اغنيه على كلمه زي كلمه الغرام. كان في كميه اغاني المره اللي فاتت ما لحقناش طبعا احنا نلعبها. فالنهارده ان شاء الله الجزء الثاني اللي بندور فيه على كلمه غرام وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. واديت لكم 5 ايام 6 ايام تقعدوا تفكروا فيهم براحتكم. فالمفروض ان انتوا النهارده جايين وعاملين الواجب مظبوط. يلا نشوف بقى اخبار الواجب ايه وعاملين ايه. الاول طبعا برضو عايز مره ثانيه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. طبعا في ناس لسه مكمله عادي في العيد وفي ناس لسه مأجزه عادي في العيد وفي ناس لسه ضاربه اجازات عادي في العيد، ولكن في ناس رجعت شغلها النهارده زي حالتنا كده. فكل سنه وانتم طيبين ويا رب ايامنا كلها اعياد وايامنا كلها تكون كانت خير والحمد لله كان الجو حلو والدنيا كانت لطيفه وكله كان تمام. يلا بينا نروح نبدا كده اخبار الفان بيج ايه وبدون ترتيب وكمان الواتساب وبدون ترتيب. نبدا كده منين؟ نقول مساء الخير يا حسام على احلى برنامج بجد وحشتنا خلال فتره الاجازه وعيد اضحى سعيد. وعايز اسمع اغنيه بحريه لشيرين وحمائي. انا شيماء من اسكندريه منوره الدنيا كلها شيماء. في كمان عندي الاستاذه مي عصام منوره الدنيا كلها مساء الهنا. بتقول ان شاء الله اكون قضيت اجازه عيد سعيده يا رب وحقيقي افتقدناك قوي والله. انتوا كمان وحشتوني جدا جدا. بتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير وسلام كتير ودعوات من ماما سلمي عليهم كلهم طبعا. وبتقول لي في شذا غرام وناداني اللي هي اغنيه انا قلبي دايب حلوه جدا دي مش اي حد يجيبها دي برضه. وبتقول انا عامله الواجب بتاعي من الاسبوع اللي فات. يعني ايه يعني انت انت عشان انت برضه انت جايبه لي حاجات كتير الاسبوع اللي فات. طب ماشي هو عامه كله موجود اهو قدامي. نرجع بقى نراجعهم تاني ونشوف ايه اللي اتلعب وايه اللي ما اتلعبش. حاضر كل اللي انتوا عايزينه هيكون موجود. احمد السعدي منور الدنيا كلها بيقول الحمد لله على السلامه وعودا حميدا يا حس حبيبي منور الدنيا كلها يا احمد يا سعدي. كمان عندي ميرا سيد منور الدنيا كلها مساء الخير وحشتنا خالص كل سنه وانت طيب يا رب تكون كانت اجازه سعيده عليك وعلى كل حبايبك. احنا بقى نحس بالعيد بوجودك ربنا يكرمك يا رب. قريتها في الاول حاجه تانية قريتها نحس العيد. نحس بالعيد بوجودك معانا وربنا يبارك في عمرك ويخليك لينا. سلامي ليك يا غالي وبسلم على روني نبيل صاحبه القلب الجميل والاخلاق العاليه ونجين الساعي ربنا معاها في الثانويه قربت امتحاناتها. وما تنساش اغنيه مغرم لمروان خوري دي ميرا. حاضر يا ميرا. احمد ابو زيد منور الدنيا كلها. احمد ابو زيد بيقول الحمد لله على السلامه. عم رضا بيمسي عليك وبيقول لك كل سنه وانت طيب. المهندس بشوي بيقول لك كل سنه وانت طيب. المهندس عمرو كل سنه وحضرتك كل مستمعين 90 90 طيبين وبخير. هاجر سعيد حس مساء الجمال وحشتنا والجو مليان حماس وفرحه العيد بجد. هيبقى معانا دلوقتي او هيبدا معانا دلوقتي بوجودك. كل سنه وانت طيب يا غالي وهابي عيد هابي عيد. كمان عندي ايمي احمد منور الدنيا كلها. ايمي وبتقول اشتقنا لكم ومساء السعاده وميرسي على انتوا كمان وحشتوني ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي بقى احنا الاسبوع اللي فات عملنا ميني تورنيدو لعمرو دياب لو تفتكروا. كان في اغنيه ايه؟ كان في اغنيه وغلاوتك وخلصت فيه كل الكلام وحكاياتي وعلم قلبي ولا على باله. هي بعت لي دلوقتي تقول لي علم قلبي وياه وقدام عيونك واغلى من عمري وماله وكبر الغرام ومحمد عدويه يا 7 ليالي ولطيفه غرامك مزيف. ماشي كمان منى يوسف منوره الدنيا كلها بتقول وحشتنا كتير وحلقه يوم الاثنين اللي فات كانت روعه وشكرا على مجهودك وعيد ميلاد مسك بنت اختي هدى يوسف النهارده. كل سنه وهي طيبه عقبال مليون سنه وبتقول ربنا يوفقك ويسعدك وحبيب فيك خلق شويه دعوات حلوه. وبتقول طبعا منتظرين حلقه لوكس اللوكس. حاضر عينيا الاثنين. كمان عندي وبدون ترتيب. انا لسه بقول كل الرسائل دي بدون ترتيب. كل سنه وانت طيب اجمل ساعتين جامدين وكل اسره المستمعين طيبين وبخير وحشتنا وحشنا البرنامج. وانا عن نفسي قضيت الاجازه كلها في البيت معسكر مذاكره اعداديه وثانويه دي ايموز. وعايز اغنيه عايز اسمع اغنيه هنا وعايزه جورج الراسي يا غرام. حاضر والله. وما اجمل العيد في البيت. هو في اجمل من كده؟ انتوا عارفين انا قلت لكم انا كنت منتظر اللحظه دي يومين والله يومين 48 ساعه هم اللي قعدتهم في البيت. بس كانوا شيء جميل جدا جدا جدا كان شيء عظيم يعني. مساء الفل يا رب تكون بخير كل سنه وانت طيب وخير. دي هند حمدي ميرسي على الصوره الحلوه والدعوات الحلوه ربنا يخليك. لسه في رسائل كتير ولسه في حاجات كتير هقولها ومش عايز حد يزعل. احنا راجعين من العيد وعايزين كده نصفي النفوس بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان نسمع اغنيه وبعدين هنرجع بعدها على طول نبدا نشوف اخبار الاغاني ايه. والنهارده عايزين نلعب اغاني كتير يعني. المره اللي فاتت لعبنا 16 النهارده عايزين نلعب اكتر من كده بكتير. هنعمل ميكسات كتير قوي النهارده. يلا دي من الاغاني اللي طلبت مني الاسبوع اللي فات كان برضو فيها كلمه الغرام وهي اغنيه مصطفى قمر الليله دوب. يلا هنسمعها نبدا بيها الحلقه النهارده ونرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 400 9090 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة، بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111. رقم التسجيل الضريبي 725634480.

تسعين هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. رجعنا بقى نشوف اخبار باقي الرسائل ايه, وهنقرا كل حاجه دلوقتي ونشوف اخبار الاغاني كمان اللي انتوا باعتينها ايه, عشان النهارده عاملين الجزء الثاني من الفلاشه اللي بداناها الاسبوع اللي فات واللي كنا بندور فيها على كلمه غرام. طيب عندي دلوقتي الحمد لله على السلامه, كل سنه وانت طيب. انا لسه راجع في الطريق, ادعي لي اوصل بالسلامه, مش قادره حاجه تلمس جلدي من حروق الشمس. دي الدكتوره اسراء, يعني الحمد لله ان شاء الله ترجع بالسلامه كده باذن الله. في ناس برضو لما بتسافر بتقرر انها تنتقم, يعني هو طبعا الانتقام حلو في الحاجات دي, ده اعظم انتقام في الدنيا انتقام السفر ده, بس يعني يوش يوش برضو. حسام اللي وحشني قوي, كل سنه وانت طيب وبخير, وان شاء الله يكون كان عيد سعيد عليك يا رب العالمين. احب اهني مصطفى ابني ومريم على خطوبتهم تالت يوم العيد, وعايز حاجه ليهم لعمر دياب على ذوقك. انا بدور بس على الاسم, بدور على الاسم, بدور على الاسم, انا قاعد. دي مي مصطفى. يا مي كل سنه وانت طيبه, والف الف مبروك لمصطفى ومريم, والاغنيه اللي جايه دي عشان خاطرهم, عقبال مليون سنه. الف مبروك, ربنا يتمم على خير يا رب. غدا منصور منور الدنيا كلها, بتقول احلى برنامج, ربنا يخليك كل سنه وانت طيب ومنور الدنيا, وحشتنا قوي, ربنا يسعد قلبك. وماما بتمسي عليك وبتقول لك كل سنه وانت طيب, وعامله لنا صينيه بطاطس تجنن, تعالى اتغدى معانا. انت جاي لي في نقطه ضعف, انت عارفه طبعا, يعني انا ممكن اي حد, يعني كان مثلا ايه, ممكن حد يضحك على عيل صغير ويقول له تعالى بس في حاجه حلوه بتاع مش عارف ايه, زي ما كانوا يقولوا لنا كده احنا صغيرين. انا ممكن حد كان يضحك عليا بصينيه بطاطس عادي, مش عارف ايه سر الحب الغير طبيعي الغير مبرر ما بيني وبين صينيه البطاطس, وليه تخليني اسرع في حاجه زي كده دلوقتي. بس يعني يلا, الف هنا وشفا, كاني كلتها معاكم والله. هدي الحلم منور الدنيا كلها, ميرسي على كل الكلام القمر. وبتقول لي بالمناسبه كمان العيد ال92 للاذاعه المصريه, كل سنه وانت طيب وبخير, وبتمنى تكون ايامك كلها عدت بسلام من غير اي متاعب او مشاكل. والله يعني الحمد لله, يعني الحمد لله في شويه حاجات بس ماشي الحمد لله, بس دايما ببقى متوقع الاسوء. فيعني والله في الاجازات بالذات, عشان اللي بيحصل لي كل سنه ما بيبقاش طبيعي الحقيقه. يعني لو أمة محمد بتدعي عليا مش هيجرالي اللي بيجرالي في أجازاتي ده. فالحمد لله عدت على خير, طالما موجود معاكم بقى انا لسه عايش على وش الارض. المهم مرسي على الدعوات الحلوه طبعا, وبتقولي حلقه الفلاش النهارده بندور فيها على كلمه غرام, وان شاء الله حلقه موفقه وجميله. ومرسي على كل دعواتك القمر, ربنا يكرمك يا رب. في ممكن اغنيه تقدر وتعملها لمحمد محي, وتحياتي لوالدتي الحاجه عطفه, ده رقم اخره 78. حاضر. في كمان هدى يوسف, مساء الورد عليك, الحمد لله على السلامه يا رب, تكون كانت اجازه سعيده وكنا مفتقدينك النهارده, عيد ميلاد بنتي مسك, بقول لها كل سنه وانت طيبه, وماما وبابا واخواتي بيحبوكي قوي. دي هدى يوسف منور الدنيا كلها يا هدى يوسف. كمان عندي جهاد خالد منور الدنيا كلها, مساء الخير, بتقول انا في الغرام شيرين عبد الوهاب, دي جبناها الاسبوع اللي فات, اعتزلت الغرام ماجدة الرومي ماشي, الغرام المستحيل وائل كفوري ماشي. وفي لو امكن اغنيه اهالينا لحماده هلال, او حفله, او اسعد لحظه لنوال الزغبي. حاضر, وكل سنه وانت طيبه. صاصا شميس منور الدنيا كلها, صفيه بتقول يومك رضا من الرحمن, واجمل ساعتين واحلى مود اغاني, وايه البدايه القمر دي مع مصطفى قمر, تسلم على الأغنية, دايما متألق ومبدع, ربنا يكرمك يا رب, ومرسي على كل الكلام الحلو. في كمان الأستاذة صفية منورة الدنيا كلها, صفية بتقول لي محي ليه الحبيب ماشي, خالد سليم حلم عمري, سامو زين قربي ليا, راغب علامة قلبي يا غالي, اللي هي حبيب قلبي يا غالي ماشي, توأم روحي راغب علامة برضو, نسيني الدنيا راغب علامة برضو. طب ايه تيجوا نعمل كده, احنا طبعا جبنا مغرم الاسبوع اللي فات, بس تيجوا نعمل ميلي تورنيدو, يلا الراجل المحترم ده تيجوا. راغب يا جماعه, مش عارف حكيت لكم الحكايه دي قبل كده ولا لا, راغب على المستوى الشخصي حاجه, يعني اللي هو انت ازاي حلو كده, يعني انت ازاي جميل كده وازاي اخلاق. مره كنت بكلمه عشان كنت بسجل, كان عندنا يعني كنت عايز بعمل فكره كده ان انا بسجل مع فنانين في عيد الام. فالمهم إيه؟ كنت بكلم الفنانين من التليفون يعني, وبسجل معهم مكالمة تليفونية بيتكلم فيها عن عيد الأم, وكنا بنزيع الحاجات دي على مدار عيد الأم, يعني على مدار يوم عيد الأم. فالمهم كلمته, وكان التسجيل لازم يكون بالليل متأخر عشان يبقى التليفون, لأن احنا كنا بنسجل من تليفون الاستوديو طبعا, ده ما كانش بيفضى خالص طول الوقت. فالمهم كلمته بالليل, كان الساعة 11-12 كده, فلقيته عادي خالص, يعني طبعا تليفون الاستوديو ده رقم تليفون أرضي, فرقم تليفون ارضي في مصر بيكلمه, رد, لقيته يرد عادي خالص مفيش اي حاجه. المهم فبقول له, فلقيته بيقول لي الو, فقلت له ايوه استاذ راغب, فبيقول لي ايوه,
قلت له انا فلان الفلاني من كذا ونعمل فكره كذا وعايز اسجل مع حضرتك كذا وبتاع، فلقيته بيقول لي بصوت واطي جدا، قلت له بيقول لي طيب حاضر ممكن بس ربع ساعه وتكلمني عشان بنايم ابني، طبعا ابني ده اللي هو بسم الله ما شاء الله انتوا بتشوفوه دلوقتي ده. فقلت له طب حاضر انا اسف على ازعاج حضرتك. قال لي لا حبيبي ما في مشكله مش عارف ايه وبتاع. ربع ساعه او يعني عديت نص ساعه كده وكلمته، رد عليا بقى صوته عادي خلاص كان نايم الولد، وقعدنا سجلنا مكالمه لطيفه جدا وبتاع، فحاجه يعني. وبعدين قابلته بعد كده مره، حاجه جميله قوي رقد على مدى، حاجه جميله. هنعمل له ميني تورنيدو النهارده حلو، في حكايات كده بتيجي بالصدفه نقعد نحكيها كده مع بعض على طول. المهم بتقول لي كمان يسرى، بتقول لي هيثم شاكر ايامي معاك، عمرو دياب ولا ليا اللي هي وروميو عصام كاريكا وليه ليه يسرى في الجمله الاخيره اللي انت كاتباها دي مش فاهمها ليه، عايز اعمل مشكله. المهم في كمان عامل ايه وحشتنا والله انا ساره، وعامل ايه ربنا يخليكي انا تمام الحمد لله ربنا يخليكي يا رب، انتوا كمان وحشتوني جدا. مين كمان ولا نلعب اغنيه بقى؟ طب اخر رساله معرفت بتقول لي الحمد لله على السلامه، كل سنه وانت طيب وخير، ممكن احسن تدعي البنت شروق انت والمشاهدين او المستمعين انا قصدها، عشان هي تعبانه وربنا يخلي لك اولادك واولاد المسلمين اجمعين. الف الف الف سلامه لشروق، كلنا دلوقتي ندعي لشروق ربنا كده ان شاء الله يقومها بالسلامه ويشفيها ويعافيها يا رب. طيب انا كنت هبدا دلوقتي باغنيه الراغب، بس لا هنأجلها بقى عشان هنعمله ميني تورنيدو هذا الرجل الجميل العظيم، ونرجع بعدها على طول. يلا من الاغاني اللي طلبت مني النهارده واللي فيها كلمه غرام، دوروا معايا على الكلمه دي جوه الاغاني، قديمه جديده فريحي حزيني ثمانينات تسعينات بدايه الالفينات زي ما انتم عايزين. ابعتوا لي كل ده على صفحه الراديو 9090 او على الواتساب 010 490 9094. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: ومن الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 هو دايما معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه هنكمل بقية الرسائل. عايز بس الأول اعتذر عشان في أغاني كتير قوي لما قلت بقى موضوع راغب والأغاني بتاعت راغب وفي أغاني كتير لراغب وبتاع كانت يسرية هي اللي بعد. أنا معلش في ساعات يعني مثلا إيه بكون بقول رسالة وفي دماغي إن أنا هقول الرسالة التانية دي بعدها فاسم بيخش في معلش أوقع يسرية. وبعدين يسرية برضو عملت ريستارت الأيام اللي فاتت ريحت شوية. فالنهاردة بسم الله ما شاء الله كبالي مثلا فوق 25 أغنية وكلهم حلوين. ايه كده لسه كمان في سميرة سعيد الجاني بعد يومين للخصام. نانسي عجرم يا سلام. نوال الزغبي يا مقال وحبيبي حبيبي يا محمد فؤاد. حاجات عظيمة جدا جدا. طيب مين كمان عندي مساء الفل عليك. احس اول يوم شغل بعد الاجازة بيكون قاسي جدا. في اغنية لو عمري يرجع سامو زين ويرب يومك حلو وجميل دي نوريهان احمد نور الدنيا كلها. وبتقولي تمارا ومراد بيسلموا عليك. هي بعتني فيديو حلو تعالوا نسمع كده. ده ايه الفيديو القمر ده ايه الفيديو. بس حط الحزام لو سمحتي بعد اذنك لو سمحتي عشان خاطر الاولاد وعشان خاطرك طبعا. وايه الفيديو الحلو ده مرسي جدا جدا. احلى تمارة واحلى مراد في الدنيا كلها ربنا يخليكم يا رب. في كمان ان شاء الله حضرتك هتيجي يوم الجمعة في انا بلاقيك متصل ومش بترد عليا. ما هو ده مش الواتساب بتاعي ساره ده مش الواتساب بتاعي ده بتاع الراديو. انا فاتح الواتساب انا في رسائل تانية بقراها بس انا قلت الرساله والله اللينك اللي فات انت منوروني. ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله هكون موجود معاكم باذن الله. نورت الدنيا كلها ودايما منور الدنيا كلها والله. في كمان عبد الله مصطفى يوم الجميل زيك ومساء الفل يا حسام حبيبي منور الدنيا كلها. عبد الله اخبارك ايه كل سنه وانت طيب. راغب انسان محترم جدا واغنيه عمرو غاليه عليا جدا واغنيه خالد سليم حلوه دي منى منى يوسف هي اللي بعتها. لا راغب خطير وعلى فكره طبعا ده باين عليه يعني مش محتاجين نتكلم عنه كتير. راجل طول عمره سمعته الماز الحقيقه وعشان كده هنسمع له ميني تورنيدو دلوقتي. ناهد يوسف منور الدنيا كلها وبتقول ان شاء الله حلقه هتكون جميله. كمان عندي هدير حلمي ده ايه الشطاره دي كلها. في ناس والله العظيم لما بياخدوا اجازه شويه بيرجعوا يعني بشطاره غير طبيعيه. هدير حلمي تقريبا يعني مش عايز اقول هي بعتلي حوالي 50 اغنيه يعني ممكن يكون بقى اكتر فاحنا هنقول منهم شويه دلوقتي. هي بسم الله الرحمن الرحيم في 17 اغنيه لفضل شاكر يعني هي عارفه اغاني فضل شاكر فضل نفسه ما يعرفهاش. بتقولي الله ورام وحظك يا قلبي وفين لياليك ولو على قلبي وافترقنا ويا غايب يا حبيبي تعالى ده جزء. ايهاب توفيق اه يا ناري وحبيبه هو قلبي قبلك قلبي هما كلمتين. اليسا عايشه لك واجمل احساس وبستناك وحبه اهتمام. وائل جسار مشيت خلاص وعمرو دياب وغلاوتك صابر رباعي اجمل نساء الدنيا لطيفه مش هتلاقي وبيحسبوني وجرح الهوى. نانسي عجرم ما تيجي هنا ابو يسرى ثلاث دقات. نوال ووائل كفوري من حبيبي انا. حاجات كتير جدا لايه الشطاره والعظمه دي كلها. انا مبسوط يا اولاد ان انتوا ارتحتوا شويه والله العظيم بتفرق كتير. طيب عندي بقى كمان رساله جايه لي مسجله من اختكم نسمه الشهيره بنسمه زغروطه وبعت لنا بقى الزغروطه بتاعت العيد. شفت الريستارت بيعمل ازاي شفت الاجازه بتعمل ايه في الناس. وبتقول لي انا عارفه انه مش موضوع الحلقه النهارده ولكن يا ريت لو تعمل اغنيه لرامي عياش يكون شيء لطيف جدا. حاضر نجيب اغنيه لرامي عياش عينينا الاثنين. ممكن اغنيه على ذوقك لتامر ده رقم اخره 87 اه ده عبد الله. حاضر يا عبد الله عينيا الاثنين لا يسعني غير ان انا اقول عينيا الاثنين. مين كمان صباح الخير يا حبيبي الحمد لله على السلامه وكل سنه وانت طيب وحشتنا والله وان شاء الله تكون حلقه جامده نعوض بيها الاجازه الطويله دي. ده محمد شعراوي منور الدنيا كلها محمد شعراوي. منور الدنيا عايز ده امير عيد انا ملك من اسماعيليه واجمد برنامج مع صاحب السعاده ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. كمان زعلانه منك يا حس امام من اسكندريه لانك ما قريتش رسالتي في برنامج قبل العيد. الناس بتخش يوم عارفه اللي عامل في حد مصيبه بيقول لك انا سامحتك وبتاع عشان نخش كده الايام المفترجه دي واحنا مسامحين بعض. قالت لك انا مش مسامحاك عشان انت بعت لك رساله قبل العيد ما قريتهاش يا رب. المهم بتقول لي عيد اضحى سعيد عليكم وحلقه موفقه النهارده ومساء الفل يا جنرال واخبارك ايه يا رب تكون بخير. انا كويس الحمد لله. طب يعني يوم وقفه عرفات واحنا كلنا صايمين ما جاش على قلبك ان انت تسامحي حسام؟ يعني عشان ليه ده في اتنين واكلين بعض ويسامحوا بعض يومي. ماشي يا ستي ماشي يا ستي اعملي كل اللي انت عايزة. مروة مكارم منورة الدنيا كلها طبعا الكلام الحلو والدعوات الحلوة. بتقولي مصطفى قمر وانا السود عيونه وفي سامو زين الدنيا دنيتنا وقربي ليا وماشي. طيب دلوقتي هو واضح ان هيبقى فيه ميكس النهاردة رومانسي عظيم هنعمله في الساعة التانية. ده شيء مفروغ منه ان احنا هنعمل كده ان شاء الله. الا جانب ان فيه برضو ميكس انا محضره لكم في الساعة التانية ده هتبسطوا بيه قوي. ليه هقول لكم بعدين بس هتبسطوا بيه. بس يمكن يكون خارج نطاق الحلقه بس هتتبسطوا بيه جامد يعني. يلا بينا نعمل بقى الميني تورنيدو بتاع رغب علامه اللي قلنا عليه من شويه. اربع اغاني دلوقتي هنسمعهم اللي هو رغب علامه وهنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. النهارده بندور على كلمه غرام ومشتقاتها جوه الاغاني. فكروا وابعتوا لي كل ده هتسمعوه مكسات في ساعتين جامدين على الراديو 9090 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري بسرعه جدا، رسالتين بسرعه جدا. في عندي دلوقتي كده انا هتعلم الزغروطه من نسمه واتعلم النقاشه من مي، وانا مش هختار اغاني خالص، انا من ودنك دي لودنك دي. دي مين اللي بعت بقى؟ دي مي مصطفى، مش كده برضو؟ انا برضو بتاكد من الاسم اهو، بس هي اعتقد مي مصطفى. ايوه هي مي مصطفى. المهم يعني طب يا رب بس تكون كل الاغاني عجبك، هي دي اهم حاجه في الحلقه كلها. في زينب منور الدنيا بتقول الفلاشه خطيره وراغب علامة بحبه جدا، والله ينور على اختيار الاغاني، مرسي جدا جدا يا زينب، ومبسوط ان انت يعني بتهيألي ممكن تكون اول مره تبعتي، بتهيألي كده اظنه يعني. مايا هي اللي بعت مش مي مصطفى، مايا هي اللي بعت. طيب في كمان عندي الصديق الغالي حبيبي يوسف، يوسف منور الدنيا كلها، جو منور، يوسف مجدي منور الدنيا كلها، بيقول ما تنساش اغنيه يلا من قبل العيد، وحلو قوي التورنيدو بتاع راغب، وقبل اغنيه عمرو دياب وحمد لله على السلامه حبيبي منور الدنيا كلها. يلا بينا هنسمع الأغنية دي لمنع الاتهامات، عشان دايما نسمة بتقول ان انت ما بتجيبليش أغاني، يعني دايما بتبعت لي زغروطة وانا ما بجيبلهاش أغاني، فماشي بتقولي يعني لو حتى أغنية خارج سياق الحلقة مرة من نفسي يعني. حاضر يا ستي، عشان كمان كان عيد ميلادك من كام يوم، كل سنة وانت طيبة بالمليون سنة. يلا نسمع الأغنية دي، كل سنة وانت طيبة. هنرجع لسه هنكمل الساعة الثانية، الساعة الأولانية مش عارف خلصت فين، بس أنا هنرجع إن شاء الله وهنبدأ الساعة الثانية ومكملين الفلاشة بتاعتنا عن كلمة غرام، راجعين ومكملين ساعة

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة في اجتماع بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والذي تناول خلال الاجتماع ما مر بهذه المنظومة من مراحل تتعلق بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد، وكذلك تسجيل المستحقين إلكترونيا وحوكمة الصرف تحقيقا لوصول الدعم إلى مستحقيه. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، تبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأكد الوزيران الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بما يسهم في التوصل لتفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. مصر أدانت اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، حيث تم استعراض إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلا عن استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي. كما استعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. ورياضيا، منتخب مصر تحت 17 عاما يلتقي نظيره المغربي في 10 مساء في مباراة مثيرة لتحديد المركزين 3 والـ4 في نهائيات أمم إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ مع بعض الساعة التانية، والنهاردة الفلاشة بتاعتنا بندور فيها على كلمة غرام. والكلمة دي طبعا عمالين كل مدى بنكتشف ان هي جوه كمية اغاني، والكلمة دي ما بتجيش جوه اغنية عادية، دايما بتيجي جوه اغنية. يعني ما فيش حاجة مثلا تقول ايه مش فاكرها الاغنية دي، لا كلها اغاني علامات خطيرة جدا. دلوقتي انا قررت حاجة في الفصل اللي فات ده، دلوقتي الناس كلها ماشية بحراسة، كل حد كل من هب ودب بتلاقيه ماشي بحراسة. طب اشمعنى انا مش ماشي بحراسة؟ يعني انا بعد كده همشي بحراسة خلاص، اي حد يقول لي زعلان منك مش زعلان منك انا هجيب له لور على طول. بصوا بقى
1: يا حبيب قلبي عامل ايه حلقتك جميلة، لا ما حدش يزعلك ولا اعمل لك حاجة، انت تزع براحتك.
0: بص اللي جايه بقى
1: من نفسك، اللي يجي يزعلك انا اقول له مالكش دعوه عم حسام حبيبي، القمر ده العسل.
0: بس انا مش هسكت بعد كده، اي حد هيقول لي على طول هروح جايب لارا. خلاص لارا بقت هي الجارد بتاعي، حبيبه قلبي، احلى لارا في الدنيا كلها، بحبك جدا جدا جدا. في كمان نرجع بقى نشوف الاخبار ايه. طبعا على فكره هو مبدئيا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نبدا الساعه الثانيه، الاغاني اللي انتوا طالبينها دي عايزه برضو حلقتين كمان قدام، بس طبعا اكيد مش هنعمل جزء ثالث، يعني الاسبوع اللي جاي بقى عندنا افكار ثانيه جديده عايزين نعملها. انا النهارده برضو قعدت اقول خلاص بقى ونعمل فكره جديده وبتاع، بعدين قلت لا ده انا وعدهم من قبل العيد، ممكن يقفشوا ممكن يزعلوا، بس بعد كده خلاص مش هيهمني، معايا لار معايا ربنا طبعا قبل الكل. طيب ام روجي منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي، تقولي منور الدنيا. وريت وائل جسار مشيت خلاص، طيب انا عايز اجيب الاغنيه دي مشيت خلاص وانا عارف هجيب

ميكس مع ايه هتتبسطوا قوي قوي قوي. وبتقول ما شاء الله على نسمة على الزغروطة يعني ويا جماله على ميني تورنيدو رغب علامة. هي طبعا بعت شوية في رسائل ورا بعض من اول الحلقة بس انا اللي اتأخرت. وبتقول لا خلاص زعق براحتك طالما معاك حماية من لورا القمر ربنا يحميه. لا محدش هيهمني بعد كده. محمد خيري بيقولي بحبك قوي حبيبي يا ابو حميد ربنا يخليك يا رب تسلم لي. وبيقول عايز اسمع حاجة لعامر منيب. حاضر طبعا هنجيب برضو حاجة لعامر منيب النهاردة كمان كمان. المقطوعة الموسيقية ومسلسل مسألة مبدأ جميلة دي منى يوسف. انتوا عارفين انا بحب اجيب لكم حتة مزيكا كده حلوة بعد النشر على طول. الله على مسألة مبدأ. عمر خيرت وعلي الحجار بموت فيها. دي زينب ربنا يخليك يا زينب بشكرك جدا. ميرا سيد كمان منورة الدنيا وبتقول لي يا ريت خارج الفلاشة شغلنا اغنية بحرية شيرين وحمائي. والله على عمر خيرت وجماله ومسألة مبدأ مع المبدع علي الحجار. اتقالي دي مش دقيقتين دقيقة واحدة هتبسطي قوي هتبسطي. محمد عطية منور الدنيا كلها مساء الفل بيقول عيد سعيد وتحياتي بسمعك من اول دقيقة وبقول لحضرتك البرنامج بتاعك وحشنا حبيبي يا محمد عطية ربنا يخليك ليا صديقي العزيز. في كمان عندي رانيا احمد ربنا يخليكي مساء الفل منور الدنيا والله النهاردة. انا فيروز زعلانة منك بعتلك من زمان وما ردتش. لارا فيروز اتعاملي يلا تعامل. وبتقول لي في اغنيه الجاني بعد يومين سميره سعيد فيها كلمه غرام. قدام انتوا هتودونا في حته النهارده ما هنعرف نرجع منها. الجاني بعد يومين ومشيت خلاص. انا عارف انتوا عايزين تعملوا ايه. انتوا عايزين تنهوا اللي حصل في العيد صح. انا عارف رزعت القلم اهو. طيب في كمان يا رب تقرا رسالتي لما اخرج لاني داخل مكان في وش شبكه يعني يا رب تكوني خرجت. تقول لي حسام انا اشتريت 600 منديل وبعتالي صورة علبة المناديل وأول مرة اشتريها مستنية ميكس درامي. عيني حاضر عيني جدا. طيب كمان عندي إيمي أحمد بتقول يا الميكس بتاع رغب كان تحفة تسلم إيدك ربنا يخليك يا رب تسلميلي. مين كمان معلش في رسالة أنا متأخر فيها. أماني سعيد منورة الدنيا كلها بتقولي أنا في الغرام شيرين دي جبناها الأسبوع اللي فات. اعتزلت الغرام مجد الرومي لو ينفع تشغلها. حاضر وسلملي على مرمر وأغاني رغب كانت قمر وبحبك يا لارا. جمهور لارا بقى الجارد بتاعي دلوقتي بقى. رانيا نبيل مساء الخير. انا مش هقول لحالي غير مساء الخير طبعا مجهود خطير وبتاع وكده. وتقديرا للمجهود ده احنا هنخرج دلوقتي خارج سياق الحلقه عشان هسمعكم اغاني جديده لمين؟ انتوا عارفين من كام يوم كده او يعني تقريبا كان اول يوم العيد او تاني يوم العيد نزل الالبوم بتاع محمد حمائي النجم الكبير المحترم العظيم اللي بيقدم دايما مزيكا حلوه قوي بيتقل علينا شويه حلوين بس بيرجع علينا بالهيبه زي ما بيقولوا. فعمل لنا البوم خطير 18 اغنيه. عايز اقول لكم ان ال 18 اغنيه موجودين معانا على الراديو 90 90. هسمعكم دلوقتي ميكس 3 اغاني او 4 اغاني يعني برضو ميني تورنيدو صغير كده لاربع اغاني جداد منهم اغنيه بحريه اللي الاغنيه دي يعني معرفش ليه اتهاجمت جامد قوي اول ما نزلت مش عارف ليه. وبعدين فجاه سبحان الله بعد يومين الناس فجأة حبتها وكله منزلها ستوري وبتاع ومش عارف. الواحد بيشوف عجب العجاب والله العظيم على السوشيال ميديا عجب العجاب. وانا اللذيذ ان انا ما بكتبش حاجة يعني بتاخدوا بالكم انتوا عارفين السوشيال ميديا عندي انا ما بكتب انا بقعد اراقب كده انا بتلاقي قاعد بتفرج من هنا اضحك ضحكة ساخرة هنا ما حدش دريان. المهم يلا نسمع اربع اغاني جداد للنجم الكبير محمد حمائي اللي بنبارك له طبعا على الالبوم ده والحمد لله على سلامته ويا رب ما يغيبش علينا كتير كده يعني احنا مش طالبين حاجه غير ان كل سنه عايزين البوم في 10 اغاني 12 اغنيه مش لازم 18 يعني بس عايزين اغاني حلوه عايزين نسمع دايما كده فنك الحلو ده وانت عارف احنا بنحبك قد ايه والناس كلها بتحبك قد ايه. يلا ميني تورنيدو صغير لمحمد حمائي النجم الكبير ونرجع بعدها على طول مكملين الساعتين الجامدين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90 وراجعين ومكملين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

راجعين نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. سمعنا ميني تورنيدو حلو كده للحمائي، نقول له مره تانية الف الف مبروك وميرسي على المزيكا الحلوه اللي انت عاملها اللي بتتعب فيها حقيقي، مش اي هبد في اي حاجه وتروح يعني معبي الالبوم زي ما بيقولوا وخلاص، لا عامل البوم خطير. وطبعا زي ما بقول لكم 18 اغنيه كلهم موجودين معانا على راديو 90 90. بكره بقى هنتسلف شويه كمان، بعده هنتسلف شويه كمان، هتنبسطوا يعني. طيب في كمان عندي بقى هقول الرسائل بسرعه جدا عشان ايه عندنا رسائل كتير. مثلا احس ليك شوق والله، جايبين بودي جارد هو الشرقاوي بعت لنا فندام ولا ايه؟ لا خلاص بعد كده مش هسكت بعد كده، اي حد ايا كان هيضايقني هجيب له، بس الموضوع انتهى خلاص، اعتبروه واقف جنب كتفي اليمين، الموضوع انتهى. بقول لي ما تنساش حلقه ال 550 منديل، الحلقه قربت تخلص. لا مش النهارده بقى، لا مش النهارده 550 منديل، لا النهارده لا. لسه راجعين من عيد وبتاع، بس في ميكس درامي جاي ما تقلقش. في كمان مساء الخير يا محبوب المستمعين، وحشتنا قوي، يا رب تكون اجازه حلوه عليك وقبال ما تكون على جبل عرفات، ونقول لك يا حاج حسام يا رب اللهم امين والله. وعايزه اغنيه معقول الغرام لنانسي عجرم وعصام صاصه، اغنيه اولها غرام وجوايا غرام لتامر عاشور، والله عليك يا حبيب والديك على الذوق والاختيارات الجميله، انت محل الحلقه والميكس زادها حلاوه، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. انا بقى عايز اجيب دي عبير، اعتقد فيما اعتقد يعني لو نكتب اسامينا كل رساله يا هتريحوني. عبير صابر منور الدنيا كلها يا عبير والله، اخبارك ايه؟ كمان عندي رانيا نبيل بتقول ازيك وحمد لله على السلامه ومنور الدنيا ومرسي جدا، تسلم ايدك على ميني تورنيدو بتاع حماقي، غيرت مودي وربنا وما تحرمش منك وانا معاك وبشكرك من قلبي، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا جدا. كمان بعد اذن لارا هو رسالتي راحت فين؟ بص طالما قلت للديمين اللي بقى ده يونس، لا بص طالما يونس استأذن خلاص، يلا نارا تبعي عدي خلاص تبعي، ده ما فيهاش حاجه خلاص اخويا حبيبه. يونس اخبارك ايه؟ منور الدنيا صديقي. بعت لي بقى بيقول لي دليل شويه ليا غرام ديانا حايك او دينا حايك عفوا، سحر الغرام، ماجده الرومي اعتزلت الغرام، ريان احلى غرام، مريم فارس انت الحياه، كاتي حرب قد الحب، مصطفى قمر لو سالوني، اغاني تانية كتير وكاتب كمان حاجات لرهب، احنا تقريبا لعبناها كلها النهارده. حبيبي يا يونس منور الدنيا كلها. كمان لا انا هشوف الرساله بتاعت مايا عصام دي دلوقتي هشوفها. طيب في كمان قلنا قبل كده منا الجلل، والله يوسف مجدي، والله العظيم يا يوسف انا تعبت، والله العظيم تعبت يا ابني، والله تعبت، بس هنعمل ايه؟ اخواتي برضو ما اقدرش اقول لهم حاجه، غزل حسام الدين منور الدنيا كلها وسلامتك الف سلامه طبعا، وبتقول انا في الغرام شيرين، بالغرام وائل كفوري، الغرام المستحيل وائل كفوري، معقول الغرام نانسي عجرم، خدني بين ايديك حميد، وعيني على الغرام رامي عياش. طيب انا بقى عايز اقول لكم احنا دلوقتي داخلين على ميكسين اتحف من بعض، واحد كده ايه يعني نوستالجيا حبتين اللي هو اللي هيبدا دلوقتي ده، وبعدين بعديه بقى في واحد لبناني، هيبقى في اغاني لبناني كتير قوي، نانسي عجرم بقى على وائل جسار على على على على على على، هتتبسطوا والنبي لا تتبسطوا. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 490 90 4. عايز اقول كارما ابراهيم عامله مجهود حلو برده على الفان بيج، بشكرها جدا جدا عليه. ميرا طبعا دايما عامله مجهود حلو، وهدي الحلمي، وناس كتير جدا جدا جدا منورين دايما صفحه الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344480.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: اجهزوا بقى عشان عندنا دلوقتي طلعة لبناني. والله طلعة يعني. اصل احنا مثلا بنتكلم في حوالي 8-9 اغاني وكلهم مطربين لبنانيين, فهتبسطوا قوي الميكس اللي جاي ده وموت كده يعني. هو مش دراما, هو دراما على رومانسي على فرايح يعني, هتبسطوا يعني. يلا رجعنا مرة تانية بنكمل الفلاشة بتاعتنا النهاردة في ساعتين جامدين واللي بندور فيها على كلمة غرام. الحمد لله على السلامة وعيد سعيد على كل داليا هادي ونور أصلا منورين الدنيا كلها. الحمد لله على السلامة, اخباركم ايه؟ معلش انا اتاخرت عليكم. هند بربري منورة الدنيا كلها. معلش انا عفوا ثانية واحدة كنت محتاج بس اعمل كده. مساء الخير, كل سنه وانت طيب وبخير ومستمعين طيبين وبخير. احب اقول لشهيره بنت اختي كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها 19, العمر كله ليها يا رب, وهي فرحانه ومحققه كل اللي بتتمناه واشوفها محاميه قد الدنيا. ويا ريت اغنيه حلوه بمناسبه عيد ميلادها. دي هند البربري. ده كل الاغاني النهارده عشان خاطر شهيره, يا رب كل الاغاني تعجبها النهارده كل سنه وهي طيبه وقبل مليون سنه. ميرا سايب بتقول لي ما تنساش اغنيه مغرم حالا دلوقتي, بس هي اللي عندي بصوت جد نخله مش بصوت مروان خوري. وبتقول لي انزل بقى بميني تورنيدو تقطيع الشرايين. هو يعني في يعني لمحه من تقطيع الشرايين ولكن ايه مش دلوقتي. انا عاجبني ان في ناس كتيره جدا جدا من اللي بعتين دلوقتي من يعني حبايبي الاعزاء كله بيقول لك ايه يعني, يقول لك بعد اذن لورا عايزين اغنيه كسر. بعد اذن لورا عايزين اغنيه كسر. سيطره, انا مش هسكت بعد كده, مش هجيب لكم واحده وفرضاني كل مره اجي واحده تضرب وامشي. طب وليه اجي بعد كده؟ وبتقولي ممكن اغنيه كلمه لرامي صبري. دي مين بقى اللي بعته؟ دي هقول انا بدور على الاسم والله. دي فيروز. فيروز مش طلبت مني الاغنيه دي الحلقه اللي يوم الاثنين اللي فات وانا جبتها صح؟ مش حصل. انا صحيح بنسى وعندي زهايمر مبكر, ولكن يعني في شويه حاجات قاعد بفتكرها برضه. بس حاضر هحاول والله لو في وقت اجيبها لك تاني النهارده. مجهود كبير والله والجلال عدى الكلام, وهو ده هي دي الحلويات. اجمل فلاشه مع العالمي ربنا يخليكي. دي صفيه, ربنا يخليكي صفيه يا رب. عطوفه حبيبي عطوفه بيقول لي قلت كل الرسائل بتاعتي وما قلتش اسمي. حبيبي عطوفه انت في القلب يا عطوف, انت مش محتاج, انت مشهور يا عطوف. بيقولي غريبة يا حسن مفيش ولا اغنية لعمرو دياب النهاردة. يا اخي يا ريتك ما قلتها يا اخي, يا اخي يا ريتك ما قلتها يا اخي. جاي متأخر يا بيه, يعني انت متخيل ان انا ممكن اعمل حلقة مثلا لغاية دلوقتي ما فيهاش اغنية لعمرو دياب؟ البي جاي متأخر. البي كان وراه ايه بالليل؟ البي هنعمل ايه؟ طيب في كمان منى يوسف بتقول لي شكلك اكلت لحمة عشان الحلقة جامدة. اكلت الحمد لله. لا الحمد لله مش عارف الحلقه النهارده فيها حاجه, فيها حاجه النهارده. حبيبي حس حمد الله على السلامه وبالتوفيق يا نجم مصر. ده كابتن سعيد حبيبي ابو الكباتن منور الدنيا كلها. انا لسه والله في رسائل كتير, بس يعني ايه اسمحوا لي ان انا بقى هنروح دلوقتي للبنان عشان نجيب شويه اغاني حلوه كده من هناك ومطربين لبنانيين حلوين بنحب اغانيهم جدا, وكل الاغاني دي فيها كلمه غرام. يلا ابعتولي على صفحة الراديو 90 90, ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904 كلها من الأغاني اللي طلبتوها الحلقة اللي فاتت وحطلبتوها النهاردة كمان. هنسمعهم ميني تورنيدو مع بعض وراجعين ومكملين الساعتين الجامدين.
4: خلي ليلي

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: كان لسه فيه اغنيتين كمان بس لقيت ان انا لازم اختم فورا يعني خلاص الحلقة خلصت ودي الجزء التاني فاكيد مش هنعمل جزء تالت ولكن اكتشفنا ان فيه اغاني كتير جدا جدا فيها كلمة غرام وكلهم احلى من بعض وبرضو كان لسه فيه اغاني والله عايز العبها كان مهم جدا انا العبها النهاردة بس هنعمل ايه. طيب دلوقتي عندي صديقي العزيز الإعلامي الخطير عمرو كمال منور الدنيا كلها بشكرك يا حبيبي جدا على رسالتك الحلوة بيقول لي أحلى حاجة بتحصل بعد العيد الحلقة حلوة قوي منور الدنيا وأحلى ويلكم باك وأحلى ساعتين جامدين بفرح بنجاحك وتألقك وأشوفك دايما أنجح وأسعد خلق الله حبيبي عمور منور الدنيا كلها وكل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي منور الدنيا دايما بشغلك الحلو وبطيبة قلبك الجميلة. كمان هايدي علاء حس يا حس مساء العسل كل سنه وانت طيب وبخير وبجد وحشنا. في عندك يا سلام نانسي عبرم جبناها فضل شاكر بس مش فاكر الاغنيه جبناها برضو وسيبك انت صوتك اللي محل البرنامج فعلا منتهى الغرام ربنا يخليك يا هايدي منوره الدنيا كلها يا مساء الهنا. كمان عندي بالله عليكم توصلوا لحلا كل سنه وهي طيبه. طيب هي الرساله والله العظيم ما فاهم منها كلمه بس هو محمد خيري ومحمد خيري اللي بقى بس الإملة فيها مشاكل فممكن نحتاج ان نكتبها تاني تبعتها لي بكره بقى على رواقه اقولها من اول الحلقه تبقى الدنيا تمام. هاجر سعيد بتقول الحلقه خطيره ربنا يخليك يا رب تستميلي. يسريه كمان مشكور جدا جدا على مجهودك النهارده. كمان عندي ممكن بعد اذني بعد اذن البودي جارد الانسه الحلوه لارا ممكن تجيب لي اغنيه خدني بين ايديك دي غزل. حاضر يعني هجيبها لك حاضر بس مش هلحق النهارده. في كمان عطوفه ربنا يخليك منى يوسف وناهد يوسف وهدى يوسف بشكركم جدا جدا. مي عصام تسلمي لي. صفيه كمان بشكرك جدا. في محمد عبد المقصود هند البربري كابتن سعيد كل الناس اللي بعتين لغايه اخر دقيقه عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا كل اللي تابعونا النهارده كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكرة إن شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي هنلعب وهيكون موجود معانا حلقة جديدة وبكرة عندنا ألعاب كتير. بكرة حصة الألعاب بكرة عندنا ثلاث فقرات وعندنا حلقة زحمة والنهاردة برضو كده إيه كنا لسه بنقول يعني يا هادي بعد العيد كده واحدة واحدة بكرة بقى نكون فوقنا كده وصحصحنا وعندنا حلقة قوية جدا بكرة بحضر لكم فيها حاجات هتعجبكم جدا جدا. بشكركم جدا جدا كنت معاكم حسام عصام ونتقابل دايما على خير وحلقتين وعفوا وحلقة جديدة من ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. نختم بقى بالأغنية اللي برضو اتطلبت النهاردة مني كتير الحقيقة. طبعا يعني لما نقعد ندور هنقعد ندور كتير قوي هنلاقي أغاني عمرو دياب. احنا لعبنا الأسبوع اللي فات ميني تورنيدو النهاردة لعبنا أغنيتين يمكن دي الثالثة وأكيد لسه في أغاني تانية كتير وهعملها لكم ميكس. يلا هنعمل دلوقتي دي ميكس مع أغنية تانية. نتقابل بكرة على خير وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة المصرية تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية. وفي اجتماع آخر مع وزير الصحة تابع رئيس الوزراء جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، كما تناول الاجتماع المراحل المتعلقة بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد وكذا تسجيل المستحقين إلكترونيا وحوكمة الصرف، هذا بالإضافة إلى تحقيقا لوصول الدعم لمستحقيه. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار أكدا خلال اتصال هاتفي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك من أجل التوصل إلى تفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد الجانبان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة. مصر أدنت بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها، وذلك بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وأدانت مصر أيضا اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، حيث تم استعراض إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة. كما استعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبية. ورياضيا، منتخب مصر تحت 17 سنة يلتقي نظيره المغربي في 10 من مساء اليوم في مباراة مثيرة لتحديد المركزين الثالث والرابع في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: هلو هلو، مساء الخير على كل المستمعين في 90 90. النهاردة معانا أنت سالي وأنكل أنكل رومي.
2: متأكدة؟ متأكدة ولا مش متأكدة؟
3: مساء الفل عليكم. بداية مختلفة النهاردة جدا جدا جدا من رايح ولا جاي مع رامي حلواني وسالي سعيد.
2: ومعانا النهاردة بقى مين؟ لوليا هشام. لوليا هشام المبدعة، الطفلة
1: الجميلة. لوليا هشام سلطان.
2: لوليا هشام سلطان، أنا آسف يا لوليا، سامحيني على هذا الخطأ، بس هو مش خطأ. طب أنت اسمك الشهرة إيه؟ اسم الشهرة إيه؟ مش لوليا هشام على طول ولا لوليا بس؟
1: لا، لوليا هشام.
2: طب انت عايزه تحطي سلطان. طب ممكن نشيل هشام ونحط سلطان؟
1: لا.
2: ليه؟ بابي هيزعل.
1: لا
2: مش هيزعل. طب خلاص، انت بتحبي كده. هي ليها شخصيه،
3: ليها شخصيه مستقله. حبينا ان احنا نبدا في حلقه النهارده مختلفه ومميزه جدا جدا من رايح ولا جاي، والاطفال اللي تالقوا في رمضان اللي فات في مسلسلات رمضان. ولوليا هشام تالقت جدا جدا في مسلسل، وكان مهم قوي ان يكون دورها بهذا الجمال، وهي الصراحه ادته حلو قوي قوي قوي في مسلسل اب ولكن محمد فراج ورقين سعد، وكان اخراج الاستاذه ياسمين احمد كامل. ولوليا هشام كانت طالعه بنتهم، والحقيقه كلنا حبيناها جدا جدا جدا في المسلسل. مبروك على المسلسل.
1: شكرا.
3: قولي لي كده، ايه رد الفعل من الناس بعد نجاح المسلسل؟ ويعني الناس كانت بتقولك ايه في الشارع لما بتشوفك في المسلسل؟ في المدرسة اصحابك كانوا بيقولولك ايه؟
1: كانوا بيقولوا انت النور، انت اللي مثلت في اب ولكن. انا بقول لهم ايوه.
3: وفي المدرسة اصحابك عملوا ايه؟
1: كانوا بيقولوا انا شفتك في المسلسل.

0: حابينك في الدور اللي انت كنتي عاملاه، واقول لك برافو على المشاهد اللي عملتيها.
1: ايوه
0: انت حلوه قوي.
2: لا انا عايز اسالك بقى واعرف الفكره بتاعه المسلسل وعرض الدور بقى. انت نجمه كبيره صح والناس كلها عارفاكي، بداتي من ظلم المصطبه، جميل خلاص بعيدا عن الطفوله، ظلم المصطبه ظلم فعلا، وبعدين شفناكي وتالقتي بجانب مجموعه من الاطفال الحلوين جدا في لعبه وقلبت بجد. حلو الكلام ده. فاب ولكن مين اول حد كلمك وقال لك لوليا انت هتكوني موجوده مع محمد فراج وراكين سعد في مسلسل اسمه ابو ولكن، والمسلسل تقريبا كله على شخصيه نور ودورها وظروفها وحياتها بين باباها ومامتها؟
1: ماما قالت لي. بس مين اللي قال لماما؟
2: نجيب المايك كده شويه.
1: انت استاذه ياسمين احمد.
2: ياسمين احمد كامل هي اللي بلغت مامي ولا بلغتك انت؟
1: لا بلغت مامي.
2: ومامي بقى قالت لك ايه بقى؟
1: قالت لك لوليا انت هتمثلي، وكان بقى مبسوطين قوي. انا اصلا وانا كنت في المدرسه كنت بدعي ربنا ان انا امثل في الدور ده.
2: قولي لي بقى حاجه كمان كده، وهي بتدردش وبتتكلم بالتلقائيه الحلوه اللي كلها عفويه دي، الدور كان كقصه وكفكره تقال شويه على ان هاجر احمد ومحمد فراج كزوج وزوجه او اب وام النور في المسلسل مش هيبقوا مع بعض ومش هيكملوا مع بعض. القصه اتحكيت لك ازاي؟ مامي في البيت حكيت لك ايه علشان خاطر تعيشي الاجواء ونشوف المشاهد العظيمه؟ اقدر اقول فعلا بجد سواء دور الغرق او دور المحكمه، او سوري مشهد الغرق او مشهد المحكمه، مامي حكيت لك ايه بقى؟ قالت لك ايه عن الدور؟
1: ماما قالت لي انها في ناس بيكونوا مش مع بعض، في ماما وداد بيكونوا مش مع بعض، ده اسمه ان احنا متطلقين. فانا بقول انا قلت لها اوكي، وبعدين بقى قالت لي بقى عن الدور اللي هيحصل، وكنا بنراجع مع بعض كتير قوي.
0: طب رجعتوا مع بعض وذكرتوا مع بعض، بس لما جيتي عملتي مشهد حمام السباحه او البول او لما كنتي غرقتي كنتي خايفه؟ كنت خايف. وعملتي ايه بقى؟ انت اصلا بتعومي؟ بتعرفي تعومي؟
1: مش قوي.
0: ما بتعرفيش تعومي؟ ما كانوا هم طمنوكي ازاي بقى عشان تبقيش خايفه؟ قالوا لك ايه في اللوكيشن وانت بتصوري؟
1: قالوا لي ان هما في الاول قالوا لماما ان ده اساسا يعني مش يعني قد لوليا، بس في هنا قد لوليا وهنا لا.
0: يعني ايه؟
1: يعني
2: الطول.
0: يعني كان صغير بس احنا شفناه كبير صح كده؟ لا كان كبير، كان كبير، ماما بتقول كبير. كان بيساعدوها طبعا معاكي. طيب وكلميني عن اكتر بقى في الشغل مع محمد فراج، مع هاجر احمد، ايه اكتر حاجات كانوا بيعملوها معاكي في التصوير مثلا كنت بتحبيها؟
1: كنت بحب قوي كنت بحب انت هاجر احمد، عشان بتهتم بيا all of the time، وبحب انت راكين، دايما بنعمل تيك توك مع بعض وبنعمل مع بعض حاجات كثيره، وبحب قوي انت ياسمين احمد كامل.
0: ايوه
1: و
0: كل السيدات اللي كانوا في المسلسل.
1: وانكل فيجو
0: فيجو اللي هو محمد فراج. اوكي.
1: انا بدلعه.
0: انت بتقولي فيجو؟ خلاص. معروف ان هو فيجو يعني محمد فراج، بس احنا عشان بنقول للجمهور كمان مين فيجو او مين محمد فراج ولا ايه رمي؟
2: صح جدا جدا جدا. والمسلسل نجح وكان ليه اصداء حلوه لانه مؤثر جدا جدا في قصته، وكتير من البيوت فيها المشكله دي وفيها التعامل ده. انا عايز اروح لعلاقتك انت يا لوليا مع هاجر احمد. كان دورها في المسلسل ان هي ام بتزعق وعصبيه، فقدرتي تفصلي اللي هو ايه؟ لا هاجر لذيذه وحلوه وبتحبني، وفي نفس الوقت ان هي قدام الكاميرا لازم يبقى في خناقه شويه وفي زعيق وكلام من ده. كانت بتقول لك ايه عشان ما تتخضيش او تتفاجئي بالعصبيه دي؟
1: انا بقول لها عايز ان زعقي له كده عشان اخاف.
2: مفيش مره اتخضيتي كده وعيطتي مثلا؟
1: لا.
2: ما قالوا لي ان انت كنت عيطتي.
1: انا عيطت.
2: طب شفتي بقى، شفتي ازاي العصفوره بتاعتنا قالت لنا كلام صح جدا. طيب دلوقتي يا لوليا قولي لي، لو جالك دور في مسلسل كبير هتختاري، وقالوا لك انت اللي تختاري، هتختاري ان انت تعملي دور تمثلي فيه زي شخصية نور او زي ما طلعتي في لعبة وقلبت بجد، ولا تطلعي في دور تكوني سوبر هيرو؟
1: حلو سوبر هيرو، بس انا نفسي في حاجات كتيرة قوي، نفسي ان انا بكون مشهد رعب او يعني ممكن مشهد مقلب.
0: تحبي تعملي مقالب. طيب قبل بقى ما نختم اللينك ده عن مسلسل اب، ولكن يعني انت اصلا بتحبي التمثيل من زمان قوي
1: قوي قوي؟
0: امتى بقى زمان قوي؟ لو من سنه ولا سنتين ولا من ايه؟ كنت عايز اعرف زمان قوي يعني من ايه.
1: من سنه.
0: من سنه، من انت عندك سنه. ازاي بقى؟ احكي لي مثلتي ازاي زمان.
1: في الاول ماما كانت رايحة كنا في السعودية وأنا اتولدت في السعودية، فهي كانت رايحة الكلينيك، ففي واحدة قالت لها عايزينها في إعلان.
0: بالصدفة يعني كانت في عيادة أو كده، فقالوا لها وروحتي عملتي وكنتي مستمتعة بالكاميرا ما خفتيش منها؟ طب والله دي حاجة جميلة
2: جدا جدا جدا. طب لوليا احنا لازم نطلع فاصل دلوقتي في برنامج رايح ولا جاي اللي بتقدمه سالي سعيد ورامي الحلواني ومعاهم لوليا هشام. بس لوليا هشام بس
1: و
2: لوليا هشام ايه؟
1: سلطان.
2: ركزي معايا، نطلع فاصل بسرعة. قولي يلا للمستمعين هنطلع فاصل.
1: أيوة. بس ما تروحوش في اي حتة، هنجيلكم تاني.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: ورجعنا لكم تاني في رايح ولا جاي.
2: الله الله على هوا الراديو 90 90. لسه مكملين ولسه معاكم سالي سعيد ورامي الحلواني، ومنورانا لوليا هشام سلطان.
1: سلطان ما تنساش،
2: ما هو انا قلت سلطان سلطان سلطان. طيب قوليلي بقى، قوليلي بقى دلوقتي، مين اكتر ممثلة او ممثل نفسك تقفي قدامهم وتمثلي معاهم بقى الفترة اللي جاية، بعد ما وقفتي بقى في اعمال وشاركتي في اعمال دمها خفيف ولذيذ وفي نفس الوقت مؤثرة جدا في الجمهور؟
1: هو كل حد عارف تقريبا، صح؟
2: مين بقى؟ ما انا عارف بس انا بسأل برضو.
1: دنيا سمير غانم.
2: الله، دنيا سمير غانم. يعني انت عايزة تمثلي ولا تغني ولا تعملي استعراض مع دنيا سمير غانم؟
1: حاجة من التلاتة. كله
2: كله. طب ما تعمل لنا حاجة كده من دنيا سمير غانم، او تغني غنوة من اغاني دنيا سمير غانم.
1: انا عارفة اغنية هتعجبكوا قوي، اغنيها.
2: يا ريت، يلا بينا.
1: نفسي اكون مشهورة بجنون، نجمة تخطف العيون، نجم في السينمات ليا فيلم جديد واسمي بالبنت العريض، نجمة يجري وراها كل المنتجين، رجلها عالي كل يومين يزيد، زي نجلاء فتحي او مربت امين، وابقى اشهر واحدة في الجيل الجديد، اعلانات ومسلسلات افلام تحقق ايرادات لمعجبين، وقفة بمزي وتوجرافات. لوليا جت، لوليا راح،
3: لوليا جت.
1: جميل.
3: ده كان غنوة المسلسل لهفة وهي حوتها لوليا في الكلام. بتحبي قوي دنيا سمير غانم، نفسك تمثلي معاها، صح؟ طيب بتتفرجي على افلام ايه تاني، او بتتفرجي على مسلسلات ايه طول الوقت مثلا، غير طبعا حاجات او اعمال دنيا سمير غانم؟
1: عايشة الدور.
3: عايشة الدور ده دنيا سمير غانم. طب ايه بقى غير دنيا سمير غانم؟
1: حاجات كتير.
3: ايه مثلا؟
1: مصطفى غريب.
3: مصطفى غريب شفتي له اشغال شقة ولا شفتي في ايه تاني؟
1: شفته هو في فيلم حلو قوي.
3: فيلم كان بتاع مع مين؟ برشامة. حبيتي فيلم برشامة؟ ماما بتقول برشامة يا جميل. طيب قولي لي بقى، حابه لحد ما تكبري تمثلي وطول الوقت لما تبقي كبيره تمثلي؟
1: ايوه طبعا.
3: بتحبي قوي. طب بتحبي السينما اكتر ولا بتحبي المسلسلات؟ يعني تحبي تشوفي نفسك في السينما؟ في السينما. يعني انت انبسطتي لما لقيتي فيلم ليكي في مهرجان الجونه، كنت عامله فيلم قصير، انبسطتي اكتر من المسلسل؟
1: اتبسطت الاثنين. يعني اتبسطت الاثنين، بس يعني الاكتر في الفيلم عشان اول مره اشوف كده عن يعني في السينما.
3: شوفي نفسك في السينما يعني. طب وانتي بتحبي تتفرجي على الافلام في السينما ولا في البيت؟
1: بحب في السينما.
3: في السينما.
2: طيب هيكمل معاكي. انا مبسوط بالدماغ الحلوه وبالاداء الرائع جدا جدا جدا. مين من صحابك اللي اول ما شافك في المسلسل اب ولكن، او في المسلسلات التانية لعبة وقلبت بجد، او ظلم المصطبة؟
1: ظلم المصطبة ده ما عملتش حاجة فيه.
2: يعني كنت يعني كان ظلم، كان ظلم. يعني كان مشاركة بس كده، لكن ما طلعتش على الشاشة.
1: مش كتير.
2: ما احنا قلنا عشان بقى ظلم بقى. طيب الكومنتس بقى بتاعت صحابك، مين كان فرحان قوي قوي قوي بلوليا، ومين حسيت ان هو ما بقاش بيكلم لوليا زي الاول؟
1: مفيش حدا كان مش بيكلمني في الاول، وفي ناس كتيرة قوي من صحابي كانوا بيقولوا انت مثلتي في لعبة وقلب بجد شفتك.
2: وبتردي عليهم تقولي لهم ايه بقى؟
1: بقول لهم كان حلو، ثانك يو كده.
2: ثانك يو، اهم حاجه يبقى ثانك يو دي كده. طيب لوليا قولي لي بقى، اصعب حاجه ممكن تكون موجوده في الشغل اللي انت بتعمليه، او في الدور اللي بتاديه وانت بتجهزي وانت بتبقي موجوده، وانا احنا يعني من علمنا بالقصه بتاعه التصوير ان بياخد وقت طويل جدا جدا جدا، بتعملي ايه في اللوكيشن بقى؟
1: هو انا بتعب في اللوكيشن عشان مش بنام كتير، وانا بقى بعمل في اللوكيشن لو انا مش بصور في المشهد ده بذاكر.
2: بتذاكر انت في سنه كام دلوقتي؟
1: اولى ابتدائي يير 1.
2: ده انت كبيره جدا. ايه ده؟ وشاطره في ايه اكتر سبجكت انت شاطره فيها اكتر ماده؟
1: ماث.
2: طب 2 بلس 2 بلس 2
1: 4
2: بلس 2 ما انا زودت واحده في الاخر يبقى كام؟ 4 بلس 2
1: 4
2: بلس 2
1: 5 6. لا 6.
2: برافو عليك انت اشطر مني بكتير اشطر مني بكتير جدا جدا جدا. طيب قولي لي بقى تاني، لو قالوا لك احنا مجهزين لك مفاجأة ايا كانت بقى، سواء في التمثيل او في الاستعراض او حتى في البيت من بابا وماما، نفسك المفاجأة دي تكون ايه؟ استغلي بقى ان انت دلوقتي ضيفة كده وبتطلبي، يعني لو بابي ومامي بيسمعونا دلوقتي وانت نفسك في حاجة هما ما يعرفوش عنها اي حاجة ما طلبتيهاش قبل كده، هتفاجئهم وتطلبي ايه؟
1: لا ما فيش اي حاجة ما قلت لهم. بس
2: والله قناعة يعني انت على طول بتقولي ولا؟ طب ما بقولك نفسك في ايه ممكن يجيبهولك النهاردة؟
1: انا دايما بقول لماما من ساعة المسلسل ابو، لكن قالت لي لما نتفرج وهيكون حل هشتري لك الكلب الصغير.
2: الله بتحب الكلاب وانا كمان بحب الكلاب جدا جدا. طب ما جابت لك الكلب ولا لسه؟
1: لا لسه.
2: طب ما هو ابو ولكن اتزع خلاص.
1: كانت بتدور على على على البوبي، فكانت بقى بتسأل ناس كتير قوي عليه.
2: طيب
1: عشان كده لسه ما جبتش.
2: من النهارده لحد بعد العيد ان شاء الله خلاص هكلمك في التليفون واسال واتاكد البوبي جه ولا ما جاش.
1: ماشي
2: اتفقنا. نفسك يبقى لونه ايه؟
1: البراون.
2: البراون هتسميه ايه؟
1: هسميه الشكل لما هو اسمه ايه، هسميه هو شكله اسمه ايه،
2: هو شكله يعني اسمه ايه هشوف شكله. بس انت عايزاه براون. ممكن نسميه براوني،
1: ممكن نسميه تيدي.
2: تيدي عادين عرفنا اسم البابي.
3: ليلي احنا مبسوطين قوي ان انت كنت معانا النهارده، فرح ولا جاي قوي قوي، ومبروك على ابو ولكن، وهنستناكي بقى في افلام كتير ومسلسلات كتير وتعملي كل الادوار اللي انت بتحبيها. نفسك تعملي دور بنت عامله ايه مثلا؟
1: نفسي اعمل دور بنت
3: ايه، شقيه شريره. ممكن تعملي بنت شريره مثلا؟ ممكن تجربي تعملي بنت شريره. الناس هتكرهك.
2: انا عايز اعرف حاجه بقى دلوقتي هنا، يعني الشريرة دي بيبقى ليها نظرات كده للكاميرا وحاجات مخيفة جدا وممكن تبقى هادية جدا ما يبانش عليها.
1: عاوزة اعمل انا اللي بخوف او حد بيخوف.
2: طيب احنا دلوقتي بنصور وكل اللي بيسمعونا على هوا راديو 90 ممكن يشوفوا الحلقة صوت وصورة على اليوتيوب وكل منصاتنا على السوشيال ميديا سواء تيك توك او انستجرام. لو قلنا نعمل تيست كاميرا دلوقتي لنظرة شريرة من لوليا هشام سلطان،
1: يعني ايه تيست كاميرا؟
2: تيست كاميرا يعني احنا قدام أوديشن. الكاميرا دلوقتي اوديشن. لازم اقول اوديشن مش تيست كاميرا، معلش احنا في الميديا بيعملوا لنا تيست كاميرا. طيب عملتي اوديشن دلوقتي او هنعمل اوديشن دلوقتي بالنظرة كلها خوف وشر، انت بقى هتبقي الشريره، هتبصي للكاميرا ازاي والكاميرا بتاعتك اهي؟ ها لا انا نفسي فاهم ازاي، في لقطه كده حصلت يعني في تحول حصل. لوليا بنتمنى لك كل النجاح، انت جميله وكيوت وبنوته مؤدبه ولذيذه، ويا رب كده نشوفك سوبر سوبر سوبر ستار. نورتي 90.
1: ثانك يو.
2: نطلع فاصل؟ طلعينا بقى انت اخر فاصل ده.
1: ماشي هندخل فاصل تاني بس ما تروحوش ما تروحوش،
3: هنكمل لسه.
1: هنكمل.
3: باي باي. يلا باي.
0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
4: منتخب مصر تحت 17 سنة يواجه نظيره المغربي في 10 من مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم. إنبي يواجه وادي دجلة في 8 مساء ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. رسميا البنك الأهلي يجدد تعاقده مع أيمن الرمادي استعدادا للموسم الجديد. 26 لاعبا في قائمة منتخب العراق للمشاركة بكأس العالم 2026. الإكوادور تعلن قائمتها النهائية لكأس العالم 2026 بقيادة كايسيدو وفالنسيا. أرسنال يرصد 60 مليون يورو لضم داني أولومو في انتقالات الصيف. أخيرا مستمعين الكرام، جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90 في حلقة فيها نجوم الشاشة. نجوم الشاشة الصغار، الأطفال اللي نقدر نقول عليهم بيكبروا قدامنا يوم عن يوم في الدراما من خلال أعمال كتير جدا جدا جدا لمست قلوبنا وعقولنا، من لولي هشام لآدم عمرو وقانون الفرنساوي والدور الجميل اللي انت أديته عمرو يوسف وهو صغير.
2: أيوه.
1: عامل ايه؟
2: الحمد لله
1: كله حلو. هنقرب المايكات كده شويه.
2: ايوه.
1: قولي بقى كده، فكره المشاركه نفسها في مسلسل الفرنساوي ومع وجود عمرو يوسف وانت بتأدي دوره وهو صغير، جهزت ازاي؟ قالوا لك ايه؟ قالوا لك خد بالك من ايه، بلاش تعمل كذا،
2: ان هو المفروض وهو صغير ان هي لما مامته بقى بتموت ان هو بيبقى شخص انطوائي مش بيحب يتكلم كتير، وان موت الام بيأثر عليه، بس هو برضو هو مش متعلق بمامته قوي، فان لما بابا بيجي بقى بيقول له لما هو بقى بايدي ومشوش له كده ان هو بيقول له ان مامته بيتكلم حد تاني، فهو الاب الريزلت اللي هو بيعمله ان هو بيقتلها، فان ابني يشوف ان مامته بتقتل قدام عينه، فدي برضو صدمه كده.
3: ده مين بقى ذكر معاك المشاهد كده او ذكر معاك الدور؟
2: كانت مامي بابي، كان بقعد اعمل قدامه المشهد بالظبط من غير اي حاجه، هو بابا بيقول لي البوينتس اللي المفروض اعدلها وكده.
3: اوكي. وانت اصلا بتحب التمثيل من زمان؟
2: انا بحبه لان انا مامي كانت مسويه صغيره تبقى ممثله، فهي يعني نفسها ان هي تحقق الحلم ده فينا.
3: اوكي. انت واخوك ولسه. أيوة. اخوك هيبقى معانا كمان شويه. بس انتم يعني في الفرنساوي مثلا كان ليك مشاهد كنت خايف منها مثلا، مشاهد كانت صعبه بالنسبه لك؟
2: فعلا مشهد ان الاب بيقتل الام ده بالنسبه لاصلا اي ابن في الحقيقه ده طبعا كارثية.
3: صدمه
2: اصلا ان انت بتشوف، فدي حاجه بجد كانت صدمه بالنسبه لي لان انا يعني مش متعوده على الحاجات دي. وكان في مشهد صعب ان المفروض عمرو يوسف بقى في عمرو مشهد مشترك ما بيننا، ان عمرو يوسف بقى بيحلم بالحاجات الحلوه، يعني مثلا الام وهي ميته بتظهر وانا وهو صغير ان انا المفروض بتفرج على التلفزيون، فهو بيجي لي فيبص عليا كده ففجاه يظهر الام فحبيبته اللي اتقتلت فبتظهر، فده الحلم ان هو المفروض كان هيموت اصلا. فهو بيفتكر كل الحاجات الحلوه اللي كانت في حياته.
3: ده حلو قوي.
1: انا مبسوط بيك لان انت حابب حاجه معينه وحته معينه ومركز فيها. أيوة. والحمد لله ربنا دايما بيكرم الواحد اللي عنده هدف ايا كان هدفك ايه، مش شرط في التمثيل، ممكن في الرياضه، ممكن في العلم وفي الهندسه، في كل المجالات. انت اصلا كنت كمان موديل صح؟
2: اه.
1: وعملت اعلانات؟
2: اه.
1: فحابب يعني الكاميرا بشكل عام يا هدف.
2: ايوه، لان انا من بالظبط عن 8 سنين. سيبك من كاميرا الفيديو، بس كاميرا فاشن بجد كانت حاجة بتشجع ان انا اظهر قدام كاميرا، كانت اول حاجة اعملها مسار اجباري، فكان تجربة بجد ليا ممتعة لان اول مرة بقى وكده.
1: عصام عمر طبعا.
2: ايوه. احمد داش كانوا الكواليس بتاعهم تحفة تحفة هزار بس. فبجد كان اول عمل ليا ومبسطت جدا، فده خلاني اكمل في الدراما.
1: ادم العصفورة قالت لنا كده وقالت لي على حوار كده في الكواليس بتاعت مسار اجباري ان انت وعصام عمر كنتوا صحاب جدا وكان بيدلعك على طول.
2: ايوه.
1: ايه بقى اللي حصل بقى؟ قول لنا كواليس اكتر.
2: كان قبل كان في مشاهد معاه، فكان اقعد انا لوحدي انا وهو، كنا نقعد نعمل مشاهد ونعملها انا وهو بس، فكانت هو كويس جدا وانا اصلا بقعد اقابله كتير، بس هو فعلا طيب جدا وكاين جدا، حبيته قوي، وكان يقعد يهزر معايا بقى يا دومه وكده، وكنا نتصور مع بعض ونعمل فيديوز. ف
1: بتحس كده دايما يا سالي ان في سيلف كونفيدنس، يعني ثقه في النفس.
2: أيوه.
1: بتتولد لما بتلاقي نجم العمل او الفنان الكبير انت رايح تشترك معاه وتظهر معاه بيدعمك.
2: ايوه.
1: طب تقول ايه بقى دلوقتي رساله لعصام عمر؟
2: بجد بحبك قوي، وان شاء الله نشتغل مع بعض تاني، وانت بس الاعلى.
3: مين بقى ممثلين كمان عايز تمثل معاهم غير عصام عمر؟
2: كريم عبد العزيز.
3: أوكي.
2: واحمد عز. بس كده. بس احمد مالك بقى طبعا
3: اشتغلت معاه في ولاد الشمس،
2: في ولاد الشمس وعملت مشهد في فيلم ست ايام وفي سوا سوا برضو كان في مشهد. فهو اول قسم قابلني في تالت عمل قال لي احنا هتعاقد معاك بقى.
3: ايوه طيب خليني اقول لك بقى بتتفرج على افلام مثلا والسينما ايه اكتر افلام بتحب تتفرج عليها؟ ايه اكتر مسرح انت بتمثل مسرح مثلا؟
2: مثلت مسرح قبل كده بتاعت عمرو صبحي فكانت مغامرة جديدة لان في المدرسة بقى لان انا من نوع مثلا
3: يعني المسرحية كانت في المدرسة.
2: ايوه أوكي. ان المسلسلات او الافلام اللي بتبقى بتصورها مع بعض ممكن مثلا حد تلخبط بيعيد اما المسرح صعب لان انت لازم تقول كل كلمة صح لان انت لو تلخبط مفيش مثلا هتعمل تاني او كده لان انت بتبقى قدام ناس. فدي كانت بالنسبة لي مغامرة جديدة ولان انا كنت عامل عمرو صبحي وانا عملت مسرحيتين ليه فكان تجربة جديدة وانا حبيت المسرح اصلا.
3: حلو طيب احنا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا معاك. ادم عمر معانا النهاردة على الراديو 90 90 فرايح ولا جاي.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية، وذلك لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية. وفي اجتماع آخر مع وزير الصحة، تبع رئيس الوزراء جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، كما تناول الاجتماع المراحل المتعلقة بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد وكذا تسجيل المستحقين إلكترونيا وحوكمة الصرف تحقيقا للوصول للدعم لمستحقيه. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار أكد خلال اتصال هاتفي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى تفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد الجانبان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وأدانت مصر أيضا اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة لم تتلقى أي رد من إيران بخصوص التقارير التي تفيد بتعليق المحادثات بين الجانبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الحصار الأمريكي على إيران. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بحث مع وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان برويز شهبازوف بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركته في أسبوع باكو للطاقة. ورياضيا، المصري يتأهل إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد فوزه على زد بركلات الترجيح. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34. الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وفي ضيافتنا مجموعه من شباب المستقبل بجد، من نجوم الشاشه اللي موجودين.
2: المستقبل، نجوم المستقبل بجد.
1: يعني اتاثرنا بيهم في كتير من المسلسلات الدراميه اللي عشنا معاها خلال الايام اللي فاتت. احنا معانا دلوقتي ومكملين مع ادم عمرو. ادم، انا عايز ارجع تاني لمسار اجباري.
2: اوكي.
1: في مسار اجباري انت يعني بكيت مصر كلها، برغم ان الدور او الورق ما كانش مكتوب فيه ان انت تعيط في مشهد وفاة الاب. في الدور ده كان الفنان القدير والكبير، طبعا بنبعت له كل التحية، ربنا يديك الصحة، محمود البزاوي. فعملت ايه؟ ايه اللي استحضرته في دماغك وخلاك تتأثر للدرجة دي بان انت في اللحظة دي مش مطلوب ان انت تبكي، بس بكيت وبكتنا معاك؟
2: ان انا كان في مشهد، انا مفروض انا ومامتي واختي قاعدين، وان عصام عمر بقى واحمد داش ماسكين بقى تابوت بابايا، وفي عياط بقى كتير. فانا كنت قبليها كنت بقعد اسمع اغاني حزينه بقى وكده، وكنت يعني قدر الله كنت بفتكر ان التابوت ده بابايا قدر الله. ففعلا بعد ما عيطت بعد المشهد، عصام عمر قال لي خلاص كفايه، احنا خلاص وقفنا المشهد. ما كنتش قادر اوقف، لان ايوه، لان لما تفتكر حد غالي عليك ف يعني ده اللي شجعني ان انا اعمل دول المشهد ده حلو، وان انا عيط بجد حقيقه.
3: ايوه. طيب قولي بتفرج على افلام ايه؟ سؤال انت هربت منه من اللينك اللي فات.
2: افلام ومسلسلات.
3: ايه الافلام بتفرج عليها؟ مش شرط تكون بتمثل فيها، بس بتحب النوعيه دي من الافلام والمسلسلات.
2: افلام ست ايام حبيته قوي، سيبك من بمثل فيه، بس فعلا كأنا كواحد عادي جدا اتفرج عليه حبيته. مسلسل بقى اللعبه لسه اتفرج على حلقه 30. ان موزو كسب المره الثانيه على التوالي.
3: انت بتحب موزو ولا وسيم؟
2: لا موزو، انا تيم موزو.
3: انت تيم موزو؟ انت تيم موزو في اللعب.
1: طب انا عايز اعرف بقى، يعني ما دام بنتكلم عن اللعبه وانت قلت بتحب موزو،
2: ايوه،
1: مين في فريق موزو ممكن تقوم بدوره غير شيماء؟ طبعا اكيد مش شيماء.
2: عصفورة.
1: ومين
2: بس
1: تاني؟
2: بس اكتر حد بيضحكني سعدون.
1: سعدون طبعا
2: بموت فيه بجد.
1: ايوه احمد فتحي طبعا. طيب قول لي بقى، نفسك خلال الفترة اللي جاية دي تعمل ايه الناس تعرفك بيه؟ انت وقفت على مسرح، وقفت قدام كاميرا الدراما، وعملت فاشونز، يعني فاشون بشكل عام، اعلانات وكلام ده في الموديلنج بشكل عام. نفسك في ايه؟ شايف نفسك فين؟ او عايز تتصنف ازاي؟
2: انا عايز اتصنف كممثل. يعني انا اصلا من اول ما بدأت الفاشون، انا كنت بدأه ان انا ابدأ من فاشون، الفاشون ده يوصلني خلال للدراما. فانا فعلا بحب الكاميرا، يعني الكاميرا متعودة عليا.
3: ايوه بتحبها وحباك.
2: فانا بجد حابب ان انا استمر، وحابب كمان لما اكبر ابقى زي كده عبد العزيز واحمد عز، دول سيل الاعلى بقى. انا ابقى زيهم في يوم من الايام ان شاء الله.
3: ان شاء الله. نورتنا بجد، كنا مبسوطين جدا جدا ان انت كنت معانا، وانبسطنا جدا بوجودك، ومبروك على الفرنسيه. وقول لنا بقى الجديد بتاعك ايه قبل ما
2: ده مش هحرق لكم بقى.
3: لا لا لا لا لنا بقى، غششنا.
2: استنوني في لعبة جهنم
3: ان شاء الله.
2: بطولة فراج ان شاء الله، دوري يعجبكم.
3: ده قريب ان شاء الله.
2: يعني
3: خلاص هنستناه باذن الله. ومبروك، وان شاء الله تتألق دايما ودايما. يا ادم مرسينا ورتنا فرايح ولا جاي. هنروح الفاصل وبعدها نرجع نكمل، خليكم معانا.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني في حلقة كلها نجوم من المستقبل والأطفال الحلوين اللي خلاص قريبا جدا إن شاء الله يكونوا شباب. مش عايز أكبرك قوي يعني، تمام؟ بس في نفس الوقت خطفوا قلوبنا، خلونا نركز معاهم بتلقائيتهم وعفويتهم، وإن الأطفال لا لسه موجودين بس بعقول كبيرة شوية وأداء يخلينا نتأثر بشكل كبير. مين بقى اللي معنا دلوقتي؟
2: معنا طفلة لطيفة جدا جدا جدا، ومن الحاجات اللي نجحت فيها وتألقت جدا كان لعبة وقلب بجد ورد وشوكولاتة، وهنستناها كمان في أعمال كتير جاية الفترة اللي جاية. مها محمد، اهلا بيك يا مها.
3: اهلا،
2: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله،
2: مبسوطه جدا ان انت معانا في رايح ولا جاي.
3: كمان مبسوطه،
2: ومبروك على كل نجاحاتك اللي فاتت واللي جايه كمان ان شاء الله يكون في نجاحات اكتر واكتر
3: ان شاء الله.
2: وليه بقى حكايه التمثيل معاكي بدات ازاي من الاول كده خالص؟
3: من الاول انا من الاول كنت بادئه فاشن موديلنج، وبعدين بدات اعلانات، فكذا حد شافوني بقى من السوشيال ميديا برضو فاخدوني في مسلسلات وكده.
2: اوكي، وبداتي اول حاجه في الدراما او اول وقفه للكاميرا قدامك سواء بقى في الدراما او في السينما كانت ايه؟
3: في الدراما كانت كنت عامله فلاش باك لاستاذه ميرنا نور الدين في مسلسل في لحظه.
2: اوكي، ده كان اول حاجه.
3: اول حاجه
2: وبعدين بقى انطلقنا في لعبه وقلب بجد ورد وشوكولاته. طيب قولي لي بقى، انت حاسه ان انت عايزه تكملي في التمثيل طول الوقت؟ اوكي، طب مين بقى اللي نفسك من ممثلين مثلا تمثلي معاهم؟
3: نفسي قوي استاذ تامر حسني واستاذه منى زكي.
1: لا مختاره، يعني داخله تو ذا بوينت. طب تامر حسني تمثيل، غنى، اخراج، تاليف، كل حاجه. انت بتغني؟
3: صوتي وحش
1: والله
3: بس بغني
1: الصراحه دي. طب هتغني ايه تامر حسني؟ طيب
3: عمال تعلي الذوق بذوقك العالي.
1: طب ما هو الذوق العالي
3: يا واخدنا الفوق، حلاوتك يا اللي في بالي.
1: والله حلاوتك انت يا مها، والله بجد. مها عايزه اروح تاني لمسلسل لعبه وقلبت بجد، وقدمتي دور تيا. لكل اللي شاف المسلسل وتابع تفاصيله، وهو كان بيناقش قضيه من القضايا الهامه جدا جدا، فكره الالعاب الاونلاين وتاثيرها، وان احنا ممكن نتواصل مع ناس ما نعرفهاش ويدونا تحديات ونأذي نفسنا واللي حوالينا، صح؟ والحمد لله المسلسل ادى هدفه ورسالته بكل نجاح بشكل كبير وبشكل فعلي على الارض من الناحيه التوعويه. كم في الميه من شخصيه تيا في المسلسل فيها من شخصيه مها في الحقيقه؟
3: يعني بنسبة كله
1: 100%؟
3: يعني بنسبة، يعني ممكن نقول 97 هكذا.
1: زي ايه مثلا؟ ايه وجه التطابق او التشابه او
3: يعني اللي هو الجيل عموما ده دلوقتي كله بيكلم انجليش وبتاع، فانا يعتبر انا بتكلم انجليش طول الوقت، وهي تيا يعني بتحب اخواتها جدا، نفس الحاجة عندي، وفي كذا حاجة كمان كده.
1: يعني عايز اقف عند الحتة بتاعت بنتكلم انجليش طول الوقت، بس في نفس الوقت العربي بتاعنا بيرفكت، يعني ممتاز. شوف انا نفسي بقول يعني شفتي ازاي بقى، اصل دي عدوى يعني ازاي. طيب ارجع تاني لشخصية تيا. تيا كانت على طول في مشاكل مع مامتها ومقربة جدا جدا جدا من باباها. ايه النصيحة من دورك في المسلسل وتجربتك الواقعية في علاقتك بمامتك الحقيقية تقوليها لكل ام مش قريبة لبنتها؟
3: بص، هو لو ام مش قريبة من بنتها، البنت من نفسها كده هتنزل اوضتها وتقفل عليها باب وتقعد طول اليوم في الاوضة. فالام تنزل مثلا تعالي تغدي معايا، تعالي نتفرج على حاجة مع بعض، تعالي نعمل حاجة مع بعض كده،
2: كل بنقرب من بعض اكتر.
3: أيوة.
2: ده الام المفروض تعمل كده. هل الام تعمل كده؟
3: يعني
2: بتحاول قد ما تقدر. انت عندك اخوات عندهم قد ايه اصلا؟
3: 8 سنين.
2: اخت ولا ولد؟
3: ولد.
2: اسمه ايه؟
3: نبيل.
2: ما يحبش التمثيل؟
3: يعني هو عايز، بس اللي هو من النوع اللي هو بيتعب بسرعه.
2: مش عايز يعني هو. بس انا بيقولك ايه لما بيشوفك في التلفزيون او بيشوفك في التلفزيون بيقولك ايه مثلا؟
3: بابا يقولي ايه فنانة عاملة ايه فنانة.
2: طب وانتي اصحابك وزمايلك في المدرسة مثلا بعد ما مثلتي وعملتي ادوار مهمة في لعبة اول قلبت بجد وورد وشوكولاتة كانوا متأس يعني كان عاملين معاكي ايه مثلا؟
3: يعني عادي وكان بيعملوني بقى احنا شفنا الحلقة النهاردة وكانت حلوة قوي وكده.
2: طب انتي حسيتي ان الناس حبيتك اكتر في المدرسة بعد ما مثلتي ولا لا ما فرقش قوي كده كده نفس صحابك هم هم؟
3: يعني صحابي مش بيتغيروا قوي عشان هم كده كده بيحبوني الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله. طيب خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا وحلقتنا معاكي النهاردة مها محمد على الراديو 90 90. خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، رايح ولا جاي. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ومعانا لسه مها محمد اللي أبدعت في شخصية تايا في لعبة وقلبت بجد، وبعدها وردة وشوكولاتة، وفي مفاجآت جاية قريب، صح؟ هنحرقها ولا مش هنحرقها؟
2: بس هدي تفاصيل صغنطوطة.
1: اوكي،
2: هي حاجة سينمائي بس مش هقول مين الفنان او الفنان.
1: سينما، فيلم. حلو، من كام كلمة؟ لا انا بهزر، استني، دي لعبة بدون كلام يعني، ما تقلقيش خالص. انا بتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وانتي قدها اكيد. تعالي كده نتخيل ونطمح مع نفسنا كده، ونقول لك مثلا ايه، نمتي يا مها صحيتي لقيتي نفسك مخرجة قوية ومسيطرة على لوكيشن بشكل عام، تصوير وممثلين وكل الكلام ده، ايه اول قرار هتاخديه مع الممثلين الكبار؟
2: مع الممثلين المشاهد تبقى يعني اللي هو تبقى قوية، نعملها كويس، ونركز.
1: انت بتقلدي مين؟ بتقلدي مين؟ مين المخرج اللي جه في دماغك وانت بتتكلمي دلوقتي؟
2: بصراحه مفيش مخرج عدى عليا كده، كان كلهم فن وكل حاجه
1: بجد لزاز. يعني انت اتعاملتي مع الناس المخرجين كلهم فن ولزاز، ولما انت هتبقي مخرجه هتقولي لهم مش عايزه وتعملي كده؟
2: لا، هبقى فن برضو، بس هو وقت المشهد لازم نركز وكل حاجه.
1: حلو جدا جدا جدا. بتوازني ازاي ما بين وقت التصوير ووقت الدراسه؟
2: هو انا مثلا لو انا عندي مثلا تصوير لازم في اللوكيشن الساعه 12، هحاول اخلص كل الحصص المهمه اللي عندي، كل اللسنز، وبعدين يعني مامي تيجي تاخدني بدري ونطلع اللوكيشن، او لو ما لحقتش اخلصهم قبل الساعه 12 ممكن اليوم اللي بعديها اخدها مثلا في بريك تيتشر تشرح لي اللي حصل امبارح او كده.
3: طب ايه اكتر حاجه ممكن تكون صعبه في مهنه التمثيل؟ يعني انت تحبي مهنه التمثيل وهي برضو ظروف صعبه، ايه اكتر حاجه صعبه ما بتحبهاش في مهنه التمثيل؟
2: يعني كان عندي مثلا، كان عندي يوم كان يعتبر اليوم بتاعي في لعبة قلب بجد، كان عندي 13 مشهد ورا بعض،
3: ده كتير،
2: كلهم عياط، فكان صعب، وانا اصلا في اخر يوم صدعت وكده.
3: يعني قصدك كان في تكثيف لمشاعر ورا بعض؟
2: ايوه. وكان كان مشهد بقى اللي هو بنتحر، ومشهد بابا بيجي صالحني وكده، فبقى حاجات
3: مشاعر كتير تقيلة في يوم واحد، فده كان صعب عليكي في التصوير. يعني ومين اكتر ممثلين نفسك تمثلي معاهم؟
2: استاذة منى زكي واستاذ تامر حسني.
3: لا، ممثلين يعني مثلا ممكن يكون برا مصر، انا سالت السؤال ده، بس قصدي يكون ممثلين برا مصر مثلا، او ممثلين انت بتشوفيهم على شاشة السينما مش مصريين.
2: مش مصريين، انا عارف مغنيين بحب قوي، جاستن بيبر.
3: اوكي، هو لسه اصلا وصل اللي جالكوا تظبطي حاجه كان زمان ده، بس كويس تمام.
2: ايوه، وبرده بحب.
3: بتسمعي اغاني اصلا كتير يعني؟ بتسمعي اكتر اجنبي ولا بتسمعي عربي في الاغاني؟
2: بسمع اجنبي اكتر، بحب قوي اغنيه شو يو اوف بتاع جاستن بيبر
3: برده، لكن والعربي قليل
2: يعني.
3: طب مين من الافلام، يا سوري، مين من الاطفال في السينما المصريه عندنا من زمان قوي بتحبيها؟
2: من زمان بحب ليلى زاهر وملك.
3: أوكي. ده الزمان بتاعي. أيوة. ده الزمان. لكن مثلا ما شفتيش فيروز زمان في الابيض والاسود بيمثل؟ ما شفتيش افلام قديمه خالص؟
2: لا بقى، بابا فرجني، بابا وتيتا فرجوني قبل كده على عادل امام.
3: عادل امام معروف طبعا،
1: الكبير
3: زعيم.
1: زعيم طبعا.
2: فرجوني عليه على افلام بس مش فاكره اساميها.
3: اوكي، بس دي الافلام اللي انت ممكن تكوني شفتيها شويه، لكن ما شفتيش حاجه ابيض واسود مثلا لفيروز زمان او كده؟ لا ما شفتيش، بس انصحك تتفرجي عليها، هتعجبك جدا جدا، لان هي فعلا كانت بتمسك الفيلم من اوله لاخره. يعني اكيد مامتك ممكن تحكي لك ده او باباكي، بس حقيقي يعني اكيد تجربه فيروز في السينما كانت تجربه نادره، يعني عشان كده دايما بيقولوا ان هي من التجارب الناجحه جدا جدا.
1: قولي لي بقى، مين من النجمات ممكن تقولي انا هبقى زيها لما اكبر؟
2: بحب ياسمين العبد قوي قوي،
1: شوفي من قلبها قوي
2: قوي.
1: طب ما يلا تبعت لها مسج كده من 90 90 لياسمين العبد.
2: انا بحب حضرتك جدا ونفسي امثل معاكي، وبحب قوي الستايل في التمثيل وكل حاجه.
1: انت مفرحانة وفي نفس الوقت عندي يعني شبه صدمة نفسية. فاهمة ازاي؟ ان احنا بنكبر، احنا نفسنا بنكبر. ما ياسمين العبد بالنسبة لنا برضو شباب
3: يعني. طبعا طفلة موهوبة وناجحة. احنا يعني سعادة جدا جدا جدا انت كنت معانا مها، ونتمنى لك ان احنا نقابلك بقى السنة الجاية ان شاء الله في نجاحات اكبر واكبر. نورتينا. لسه مكملين معاكم، رايح ولا جاي؟ استنونا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 25، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 18% ليلا 29%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 32 ليلا 19، شرم الشيخ نهارا 36 ليلا 27، الغردقة نهارا 37 ليلا 26، بورسعيد نهارا 27 ليلا 22، وأسوان نهارا 43 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك انقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: وراها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وفي ضيافتنا نجم من نجوم الشاشة اللي ظهر بقاله أكتر من 25 سنة، ليه أدوار كتيرة جدا، محبوب للجمهور، فتى أحلام كتير من البنات. مهما تكلمنا وقلنا عنه تفاصيل مش هنبطل، لأنه هو نجح وأثر فينا كلنا. يعني احنا تربينا على أفلامك بجد. ايه الكلام، منورنا.
2: بقالي 25 سنة.
1: 26
2: يعني في الحدود دي،
1: صح كده؟ طيب انا برحب باياد عمرو النجم الشاب اللذيذ. طبعا انا كنت بنهزر لان هو مسكنا تهريج في الاوف اير بطريقه غير طبيعيه، فقلنا نردها له على الهواء بشكل مباشر على طول. اياد، انت لمعت ونورت ما شاء الله في كان يا مكان، وقفت قدام واحد من غيلان التمثيل والاعمده الرئيسيه في الدراما المصريه، ماجد الكدواني. مهما اتكلمنا وقلنا فعلا بجد، نصحك بايه؟ كنت حاسس بايه؟ الكواليس نفسها مع الشخصيه دي عامله ازاي؟ احكي لنا بقى.
2: هو شخص بجد في الحقيقه لطيف جدا بجد، وبيقعد يرغي معانا قبل ما التصوير وكده، وكان يعني بيقول لي ركز في المشهد وحاول تحس بجد، تحس بجد المشهد، يعني حس كانك انت بجد
3: وتعشت معاه وعشت معاه. اصعب مشهد كان ما بينكم في كان يا مكان؟
2: اصعب مشهد بتاع الحلاقه.
3: اوكي، حاسس
2: في المشهد ده بالذات انا كان زياده قوي ان انا ما عنديش اب، هو كان كانه واقف جنبي كده كانه بابايا يعتبر، يعني بجد هو يعتبر احسن ممثلين في مصر طبعا. وكنت مبسوط قوي ان انا كنت قدامه في المسلسل ده.
3: طب في المشهد ده ايه المشاعر اللي حطيتها جواك عشان تبان على وشك
2: في المشهد ده؟ بقى كنت انا المفروض ان انا باين بزياده ان انا كاني مفتقد الاب.
3: تمام.
2: احساس ان انا ما عنديش اب.
3: فهو
2: كان فوق بيجي وبيقف جنبي ويقول الحلاق احلق كذا وكذا، فانا بجد كنت حاسس بجد ان هو بابايا، وكان لطيف جدا في اللوكيشن. المفروض ان انا في المشهد بحس ان انا ماما بتعاملني وحش، فمفيش حد يطبطب يعتبر. فبروح انا اقول لها انا عايز امشي، فيروح استاذ ماجد الكدواني بياخدني وبيقعدني على الكرسي بيقول له احلق كذا وكذا، وبنقعد نهزر مع بعض بس كده وكده.
3: فحبيت التعامل مع استاذ ماجد.
2: ايوه بجد شخص لطيف جدا.
3: وكواليس الشغل ما بينك وبين المخرج كريم العدل؟
2: استاذ كريم العدل كان من العدل، احسن الناس اللي في اللوكيشن.
3: ايوه معلش، عادي زلك لسام بتحصل، انا بقى والله بتحصل لي انا كمان عادي.
2: بجد كنت مبسوط قوي ان انا في يوم من اليوم كنت قدامه يعني، وكنت يعني استاذ كريم العدل برضو حد مخرج كبير
4: طبعا.
1: طيب تعالى نفتكر كده المخرج الجميل كريم العدل لما عمل لك اوديشن، طلب منك تعمل ايه علشان يوافق عليك؟
2: ساعتها كان قبلها ماما وكده كان بابا كانوا بينصحوني ان انا لما باجي اعمل حاول تحس ان انت ما عندكش اب، مفيش طبطبه وحاسس ان انت لوحدك، مفيش حد يقف جنبك وكده. برضو في افتقاد الاب ده حاجه
1: طبعا، ربنا يكتب على حد ويعني ويبارك في اللي فقد ابوه ويبارك لنا في اللي موجودين يا رب العالمين. طيب قول لي بقى يا اياد، نفسك في ايه؟ نفسك تعمل دور عامل ازاي؟ احنا دلوقتي خلاص شفناك في كان يا مكان، وفي الحقيقة هو شخصية شقي من الاخر، صح ولا انا غلطان؟
2: انا نفسي فيه بجد.
1: في المدرسة بتعمل ايه بس الاول؟ صحيح استنى عشان الشقاوة.
2: لا انا مش خالص.
1: عمرك ما ترفقت خالص من المدرسة؟ ايه مونتاج؟ احنا هوا
2: عايزين مونتاج بس.
1: صحابك لما بيشوفوك طيب في المسلسل او لما شافوك في كان يا مكان، ايه بقى الفيدباك، ايه رد الفعل؟
2: قالوا لي بجد انت كنت شاطر قوي، وكنت مدينا كانك بجد مشاعر حقيقيه، ومبسوط قوي. كل المدرسين كانوا مبسوطين قوي وقالوا لي كنت شاطر جدا، كنت مبسوط قوي ان انا عملت الدور ده.
1: الحلاوه بقى والجمال في رد فعل الناس اللي حواليك ده، ما خلاكش بقى تبقى هادي كده وما نعملش قوي في المدرسه برضو مونتاج؟ طيب ماشي خلاص اوكي. طب اسألي بقى انت سؤال انا سألته وقطعته في الاخر.
3: انا اسألك على اصحابك في المدرسة لما شافوك بعد كان يا مكان، او في الشارع كان ايه رد الفعل مثلا؟ حد يعرفك في الشارع وقفك؟
2: لا انا في ناس كتير قوي تعرفني في الشارع حتى من قبل كانيا مكان.
3: انا نجم جامد.
2: انا في السوشيال ميديا معروف قوي ك
3: بيقولك ايه بقى؟
2: كانوا بيقولوا لي بجد احنا بنحب نشوفك قوي واول ما بنشوفك بننبسط وانت بتضحكنا جدا. وانا برضو في خارج عن الفن انا برضو عندي سوشيال ميديا وعندي بعمل حاجات كوميدي وكده.
3: طب لطيف قوي. بتحس بايه بقى لما الناس تعرفك في الشارع؟ تحس انك مبسوط؟
2: بحس ان انا
3: ولا متضايق ان الناس كلها عارفاك؟
2: بجد عملت حاجه هم الناس يعني مبسوطه مني. ان انا عملت حاجه بسطت الناس وكنت انا فخور بنفسي وماما وبابا برده كانوا فخورين بيا ان انا عملت حاجه حلوه عجبتهم
3: يعني. يا رب دايما. خلينا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل حلقتنا النهارده وضيفنا اياد عمر. خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا، ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: رجعنا من تاني ولسه معانا اياد عمرو في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. النجاح حلو وكان يا مكان يعني ظهر موهبه وانت تفاعلت معاه عشان انت شاطر، صح جدا. طيب نرجع بقى للسؤال اللي سالته لك قبل الفصل اللي فات ده، فاكره؟
2: لا
1: نسيت.
2: ولا
1: انا فاكره فعلا.
2: ولا انا فاكره.
1: لا بجد والله، شايف نفسك فين؟ ايه اللي نفسك تقدمه؟ النجاح اكيد طعمه حلو، واكيد كل ما الواحد بيكبر شويه بيحس ان هو ايه لازم يعني يظهر بشكل كويس عشان يبني ذاكرة عند المشاهد يقدر يبني عليها نجاحات اكبر واكبر ويعمل تأثير اكتر. نفسك في ايه
2: اكتر حاجة كان نفسي فيها اصلا؟ انا من اول ما بدأت تمثيل انا ذات نفسي انا كوميدي ماشي، فانا كان نفسي في دور بدل الحزن وكده اطلع على الحزن وابقى كوميدي وكده واظهر في حاجات الكوميدي. يعني انا بحب اصلا
3: الكوميديا اكتر قوي اكتر. مين ممثلين الكوميديا اللي بتحب تمثل معاهم؟
2: مصطفى غريب
3: محبوب الاطفال كلهم بجد. ومين تاني غير مصطفى غريب بتحب؟ مين تاني؟
2: لا مصطفى غريب.
3: مصطفى غريب اكتر حاجه بتحبها. طيب خلينا نتكلم، عايز تمثل معايا؟ اكيد طبعا تمثل معايا بقى، بتخش معايا افيهات وترمي افيهات وكده، ما نشوف. مش انا اكلم مصطفى اقول له نشوف الموضوع ده هيقول ايه. طيب خلينا نتكلم معاك مثلا عن الصعوبات اللي ممكن تكون بتواجهها في تمثيل. يعني مش هقول لك المشاهد الصعبه على قد ما هو ان مثلا ممكن تقعد في الكرفان كتير تستنى مش عارفه ايه، هل الحاجات دي ممكن تكون بتتعبك او في متاعب تانية بالنسبه لك؟
2: موضوع برضو الكرفان ده بيبقى رخم شويه،
3: بتقعد كتير تقعد تذاكر بقى، تشغل وقتك في المذاكره.
2: اشغل وقتي في المذاكره لو في اجازه اقعد اتفرج على حاجات. بس الناس بتجيبنا لما الناس بتجيبنا متاخر وكده فبنقف في الكرفان كتير، مثلا مره
3: بدري بقى مش متاخر. تيجوا بالليل يعني حسب مواعيد التصوير. طيب كنت عايز اسالك على حاجه برضو ثانيه ليها علاقه بالاخراج بس مش فاكره السؤال راح مني، بس لا بجد انا اتحط في دماغي بس نسيته. انت في المستقبل عايز تكمل في التمثيل؟
2: انا يعني لما كنت في الاول من قبل اصلا بفكر في التمثيل كان نفسي ابقى لعيب كوره
3: اصلا. طب وايه اللي حصل بقى من لعيب الكوره للتمثيل؟ حسيت ان التمثيل
2: خلاص؟ لا انا لسه لعيب كوره.
3: بتلعب كوره برضه؟
2: لما بعد ما مثلت بجد حسيت ان انا فخور ان انا ابقى ممثل، ومبسوط ان انا ان شاء الله ممثل كبير زي ناس كتير. ونفسي ابقى ممثل بصراحه.
3: اخر حاجه بقى اسالها لك، فكره يعني لو انت ناجح على السوشيال ميديا، هل بعد ما بدات تمثل ممكن تسيب السوشيال ميديا ولا تفضل مكمل فيها؟
2: لا انا عايزه ابقى في الحالتين، يعني تمثيل وسوشيال ميديا، يعني ابقى حاجه مؤثره برضو.
1: اهلاوي ولا زملكاوي؟
2: اهلاوي.
1: قوي قوي. طب ما تقول الشعار بتاع الاهلي كده، ها؟ فريق عظيم، فريق كبير،
2: فريق عظيم، فريق تخمنات الدوري بقى خلاص.
1: مش مشكله، المهم ان يعني مصريين في بعضينا، فما يفرقش معانا اهلي ولا زمالك، المهم ان اللعبه الحلوه هي اللي تكسب في الاخر، صح كده؟
2: صح.
1: طيب قول لي بقى يا اياد، انت دلوقتي بتشوف السوشيال ميديا اكيد وبتتاثر بفيديوهاتها، ايه اكتر نوعيه فيديوهات بتحس ان انت عايز تعملها سكيب، انا مش عايز اتفرج على النوعيه دي من الفيديوهات؟
2: ما بحبش الحزن بزياده، يعني اللي فيها الفيديوهات مثلا تيك توك وكده في حزن زياده قوي فبقلب على طول.
1: تقول ايه للناس اللي في سنك اللي نفسهم يبقى عندهم اكتيفيتي او نشاطات تانية بجانب الدراسه يعملوها، ومش عارفين يوفقوا وقتهم ما بين المذاكره وما بين النشاط، سواء رياضه سواء في الفن سواء اي مجال ممكن يفرغ فيه طاقه؟
2: طيب عموما لازم لما تبقى مثلا تحط حاجه في دماغك لازم تسعى وراها. اول مره ما عرفتش تحاول تاني، تاني مره ما عرفتش تحاول تالت. موضوع بقى التوفيق ده انا
1: عند ربنا، ده التوفيق ده يا عم اياد ده.
2: اللي هو اللي انا من ما بين الدراسه وما بين التمثيل. انا بوفق ما بين الحالتين، ان انا مثلا جاي مثلا بمثل مثلا اكيد مثلا بقعد يوم كامل قاعد بمثل مثلا او في تصوير او كده، اليوم اللي بعده لازم اذاكر، يعني مثلا لازم في اليوم كده اذاكر ساعتين، لازم ابقى عامل كده برنامج ليا خاص اعمل ايه في الايام وكده وايام التصوير، ولازم برضو بيبقى في لخبطه كتير، بس يعني ان شاء الله ربنا يوفقك.
1: يا رب يا رب دايما يا رب. الجريدز كويسه؟ مونتاج ولا ما انا تعبت بقى من كتر المونتاج بقى؟ قلت لك احنا على الهوا يا ابني ازاي.
2: لا
1: اياد انت نورتنا ودمها خفيف. شكرا. ولذيذ. وبجد يا سالي النهاردة الحلقة من الحلقات الحلوة اللي خلتنا نشوف نفسيات وعقليات طلع بشكل كبير. بدأت بلولي هشام وبعد كده آدم عمرو وبعد كده مها محمد ودلوقتي بنختمها مع إياد عمرو. فشعور حلو. وبعدين بقى يحسب لنا بقى ويكتب لنا بعد كده في التاريخ ان النجوم الصف الأول القادمين في المستقبل بإذن الله كانوا ضيوف رايح ولا جاي.
3: خلصنا حلقتنا من رايح ولا جاي. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم ودايما تستنونا من يوم الحد والاثنين من 7 ل 9 على راديو 99. باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية، وذلك لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. تصريحات الدكتور مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية. وفي اجتماع آخر مع وزير الصحة والسكان، تابع رئيس الوزراء جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، كما تناول الاجتماع المراحل المتعلقة بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد، وكذا تسجيل المستحقين إلكترونيا، وحوكمة الصرف تحقيقا لوصول الدعم لمستحقيه. أولى رحلات عودة الحجة السياحية البري وصلت إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في طريقها إلى ميناء نويبع المصرية، وذلك بعد انطلاقها أمس من الأراضي المقدسة بعد انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج لهذا الموسم. مصر استضافت اجتماع الخبراء والمشاورات المفتوحة للمنطقة العربية حول الحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بتعاون مع جامعة الدول العربية. يأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى بلورة موقف عربي موحد تجاه الحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يعكس أولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية، ويعزز حضورها الفاعل في النقاشات الدولية المعنية بمستقبل الذكاء الاصطناعي وحوكمته. مصر تحتفل اليوم بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرضها في واحدة من أقدم وأهم الرحلات الدينية والروحانية في التاريخ. هذا وامتدت رحلة العائلة المقدسة داخل مصر لأكثر من 4 سنوات، مرورا بعدد من المواقع التي لا تزال شاهدة على هذه الرحلة المباركة، بدءا من سيناء والدلتا، مرورا بالقاهرة ووادي النطرون، ووصولا إلى جبل الطير بالمنيا ودير المحرق بأسيوط. وتحظى هذه المواقع باهتمام كبير من الدولة المصرية، حيث يجري تنفيذ مشروع قومي لترميم وتطوير 25 موقعا ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة. وقد تم بالفعل افتتاح عدد من المواقع بعد الانتهاء من أعمال تطويرها في إطار جهود الحفاظ على التراث وتعزيز منتج السياحة الروحانية. وفي عام 2022 تم إدراج الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، تأكيدا لقيمتها الروحية والثقافية والإنسانية الفريدة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار أكدا خلال اتصال هاتفي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى تفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد الجانبان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة لم تتلقى أي رد من إيران بخصوص التقارير التي تفيد بتعليق المحادثات بين الجانبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الحصار الأمريكي على إيران. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بحث مع وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان برويز شابهازوف، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركته في أسبوع باكو للطاقة. ورياضيا، المصري يتأهل إلى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بعد فوزه على زد بركلات الترجيح. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 99 مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

يا مساء الفل والجمال عليكم، وحلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها حالا مع بعض على هوا الراديو 90-90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل، بنتكلم مع بعض عن الفن والفنانين طول الساعتين دول في فقرات مختلفة متنوعة أكيد ليها علاقة بالفن وأهل الفن. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين 1/6/2026 اللي هنبدأها مع بعض طبعا بفقرة نجوم الترند أو الكلام على مين، ولكن قبلها ما تنسوا

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين. وسع اسمع تكلم مع علمين. لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني مستقبل. وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر. كم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90.90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا أول خبر معانا النهاردة من نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن تامر عاشور بعد ما كتب كلام عن الأسباب اللي دفعته أن يأجل طرح الألبوم الجديد اللي كان مفروض ينزله في موسم عيد الأضحى اللي فات. اللي عرفناه أن تامر مرضيش ينزل الألبوم بتاعه، بعد ما عرف أن محمد حماية هينزل الألبوم في العيد عشان نحصلش نوع من الزحمة والتنافس، وغني حماية تاخد حقها في الاستماع وهو يبقى حدد معاد تاني. يعني حاجة فوق الرائعة بصراحة. ده أول خبر معنا في نجوم الترند. لسه معايا أخبار كمان أقول لكم عليها بعد ما نسمع أنغام.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: اتحاد الكرة يشيد ببيان الأعلى للأعلام لدعم المنتخب الوطني في كأس العالم. حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين يعلن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية. المصري البورسعيدي يهزم زد بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس عاصمة مصر. إنبي يواجه وادي دجلة حاليا ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. الزمالك ينفي صدور قرار بإيقاف القيد تأديبيا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على خلفية مستحقات المغربي صلاح مصدق. لوكا مودريتش يتصدر قائمة كرواتيا نهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026. ورسميا الاتفاق السعودي يعلن رحيل الهولندية فينالدوم عن صفوف الفريق.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، هواها مصري، ومعاكم غدير حسين. ولسه طبعا مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند والترند والكلام كمان النهاردة كان عن أحمد سعد، وده بعد ما نزل بوسترز أو بوسترات يعني لألبوم الجديد بتاعه اللي سماه الألبوم الفرفوش، واللي هنزله بعد العيد، بعد بكرة إن شاء الله يعني. وده من ضمن الأغاني اللي بيضمها الألبوم أغنية جوزها، وأغنية خبر عاجل، وأغنية أوبا. دي الأسماء الأغاني. هو كان قايل طبعا قبل كده لو تفتكروا أنه هينزل ألبوم حزين وألبوم فرفوش وألبوم طربي، يعني هينزل كده إيه مودز يعني، فكل ألبوم بمود مختلف. فده الألبوم الفرفوش. كمان بقى من الفنانين تصدروا ترند النهاردة ماي عز الدين بعد حوارها مبارح مع أستاذة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، واللي اتكلمت فيه لأول مرة عن أزمة مراتها الأخيرة وإزاي اتعرفت على جوزها، واللي قالت إنها شافته لأول مرة في حفلة لعمر خيرت، وبعدها بقى هو المسؤول عن برنامج التغذية الخاص بيها، ومن وقتها بقى يعني بعدها بأربع شهور كده بدأت قصة الحب ما بينهم واتجوزوا على طول. ده بالنسبة لبعض الأخبار معانا في نجوم الترند. هنروح لستوريز النجوم ولكن نسمع محمود العسيري، وبمناسبة ان احنا جبنا سيرة أستاذة إسعاد يونس نسمع بعدها على طول حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لمدة 5 دقايق، وارجع لكم تاني اكمل معاكم بقية كلامنا عن الفن والفنانين في راديو تريندنج على راديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: هو إيه الفيسبوك ده يا ولاد؟ يقولك ده موقع تواصل اجتماعي وبالخواجاتي سوشيال ميديا. أيوة اللي هو إيه يعني؟ يقولك تاني يعني مكان على الإنترنت بنتواصل فيه مع بعض. مين إحنا بقى؟ هو ده السؤال. الأصل في المواقع اللي زي دي حسب ما أفهم يعني إن الأصدقاء، وبقول تاني الأصدقاء، يلاقوا وسيلة أسرع يتواصلوا بيها، يتبادلوا صور، ينظموا مواعيد شغل أو أجازات، يعني الحاجات الشخصية دي، أو لازم بقولك كده حاجات شخصية. عشان كده اسمه فيسبوك، كتاب الوش. طيب هل إحنا بنستخدمه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة لا طبعا. أغلبيتنا بيبقى عنده في قائمة الأصدقاء ناس ولا يعرفهم نهائي، وناس عاملة أكاونتس بأسماء زي طائر الليل الحزين، قلب الهدهد اليتيم، تائه في صحراء الملكوت. ثم إن الفيسبوك أضاف بعد انتشاره حاجات زي الشير والمتابعة والصفحات والجروبس إلخ إلخ، وكل شوية عمال يوسع ويوسع. فبقى الواحد لما يكتب حاجة على الفيسبوك كأنه بيكتبها في الهواء الطلق كده. حتى لو انت عامل برايفسي يعني ومظبط الاكاونت الشخصي بتاعك على مجموعة ناس معينين، ما تضمنش خالص انك تحافظ على الخصوصية دي. اي حد يقدر ياخد سكرين شوت للي انت كاتبه ويعيد نشره على صفحته، فتلاقي نفسك كاتب حاجة لعشر خمستاشر نفر اللي هم جوه عندك في الاكاونت بتاعك، فجأة بقت على الملأ وبيشوفوها الملايين. أكيد كلنا شفنا وفاكرين حالات شبيهة لناس نشرت حاجات في مساحات شديدة الخصوصية، حتى في الرسائل الخاصة، الإنبوكس اللي بينك وبين أي حد. ده غير بقى الهاكرز اللي ممكن يخترقوا حسابك وما تعرفش إنه اخترقوا بس بيتلصص عليك. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

باختصار، مهما حاولت ان حساباتك في اي موقع على الانترنت تكون شخصية، انت وانا وكلنا معرضين نفقد الخصوصية دي في اي لحظة. يبقى ايه؟ يبقى ناخد بالنا، وكل واحد فينا بيكتب حاجة يتعامل وكأنه بيتكلم بأعلى صوت في وسط الشارع. لازم يبقى في بيننا وبين بعض كده قواعد، ممكن نسميها آداب الفيسبوك. وهي الحقيقة الآداب دي موجودة فعلا، بس ما بيتبادلوهاش الناس، يعني زي آداب الطعام وآداب الضيافة وكل الآداب اللي كانوا بيربونا عليها في المدرسة. عن نفسي، الحاجات اللي اتكسف أقولها في أي مجال عام اتكسف أكتبها على صفحتي، وبستغرب جدا وبنزعج لما بشوف حاجات بعينها منتشرة، شتايم، ألفاظ مش ولا بد، فيديو الست بتقع في الشارع على أساس إن يعني ده موقف لطيف طريف، صور كده ولا كده، نميمة، نشر أخبار خاصة عن حد، واحد بيتخانق مع مراته، ست بتعاير جوزها، ألف حاجة وحاجة تدخل تحت بند الستر يا رب. حجة الناس اللي بيعملوا كده دايما إنهم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه مدام على صفحتهم الشخصية، هنا بقى لازم نعيد له كل اللي قلناه. والله العظيم، والله العظيم، الانترنت ده شارع عمومي، ما هوش صالة البيت. ده حتى صالة البيت في حاجات ما ينفعش نعملها فيها، لأن في ناس تانيين عايشين معانا في البيت، ولادنا وجوزاتنا واخواتنا واجدادنا واحفادنا، وبنستقبل فيها ضيوفنا، ولما ضيوفنا بيزورونا بنستقبلهم باحسن صوره ونكرمهم، مش بنقول لهم احنا عاجين في بيتنا براحتنا بقى. فالفريندز والفولورز ولا اي حد ممكن يوصل له كلامك، ممكن جدا تعتبرهم ضيوفك وتشوف وتتصرف على هذا الاساس وتكرمهم عشان ربنا يكرمنا جميعا. والله زي ما بقول لك كده،

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90 ومعكم غدير حسان. هنكمل بقى كلامنا ونروح لفقرة ستوريز النجوم. ياسمين عبد العزيز نزلت على انستجرام صورة ليها مع أحمد السعدني وهما بيؤدوا فريضة الحج، وعلقت على الصورة وقالت ربنا يتقبل منك يا حج سعدني. أما فيفي عبدوفة نزلت فيديو ليها والدكتور بيجبس ليها رجلها وعلقت عليه وقالت الحمد لله على كل شيء، البيت عندي غرق وأنا اتزحلقت ورجلي اتكسرت، ربنا يعوضني خير ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا أمين يا رب العالمين. سلامتك يا فوفو، ربنا يشفي كل مريض. هنروح لملك زاهر. هنت هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده على انستجرام وقالت عيد ميلاد سعيد لأفضل زوج أخت يمكن لأي شخص إنه يتمناه، إحنا محظوظين إنك في حياتنا وشكرا لأنك سند لينا كلنا، متأكدة إنك هتكون أب رائع. ده بالنسبة لستوريز النجوم. النهاردة هنروح لخاص وحصري، ولكن بعد ما نسمع الكينج محمد منير حارة السقايين.

0: الراديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج ووصلنا الخاص وحصري. ميشيل ميلاد هيلعب دور البطولة قصاد أحمد مالك في فيلمه الجديد بسطة العضلات اللي بيدوم هيبدأ تصويره إن شاء الله كمان أيام. والفيلم بيشارك في بطولته خالد الصاوي ومن تأليف محمد الحسيني وإخراج خالد منصور. ده خاص وحصري النهاردة، هنكمل باقي أخبارنا ونروح لما يفوتكش بعد ما نسمع محمد فؤاد.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في مسابقتنا النهاردة في فيلم بضع ساعات في يوم ما، مين اللي كانوا قايمين بدور انفلونسرز؟ شارنوبي واسماء جلال، ولا سعداني ومي عمر، ولا هشام ماجد وهنا الزاهد؟ جاوبوا على 010 490 90 4 او على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، على بوست راديو ترندنج، والجنب الاجابة الصحيحة اكتبوا اسم مطرب او مطربة بتحبوهم. اللي هيكسب هيكسب الاغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. سيبكم مع وائل كفوري شو مشتاق لي، وبعد كده هنسمع ابراهيم عزت في الدقيقة الاولى وارجع لكم على طول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية، وذلك لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. تصريحات الدكتور مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية. وفي اجتماع آخر مع وزير الصحة والسكان، تابع رئيس الوزراء جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، كما تناول الاجتماع المراحل المتعلقة بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد وكذا تسجيل المستحقين إلكترونيا وحوكمة الصرف تحقيقا لوصول الدعم لمستحقيه. أولى رحلات عودة الحج السياحي البري وصلت إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في طريقها إلى ميناء نويبع المصرية، وذلك بعد انطلاقها أمس من الأراضي المقدسة بعد انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج لهذا الموسم. مصر استضافت اجتماع الخبراء والمشاورات المفتوحة للمنطقة العربية حول الحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بتعاون مع جامعة الدول العربية. يأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى بلورة موقف عربي موحد تجاه الحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعكس أولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية ويعزز حضورها الفاعل في النقاشات الدولية المعنية بمستقبل الذكاء الاصطناعي وحوكمته. مصر تحتفل اليوم بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرضها في واحدة من أقدم وأهم الرحلات الدينية والروحانية في التاريخ. هذا وامتدت رحلة العائلة المقدسة داخل مصر لأكثر من 4 سنوات، مرورا بعدد من المواقع التي لا تزال شاهدة على هذه الرحلة المباركة، بدءا من سيناء والدلتا مرورا بالقاهرة ووادي النطرون ووصولا إلى جبل الطير بالمنيا ودير المحرق بأسيوط. وتحظى هذه المواقع باهتمام كبير من الدولة المصرية، حيث يجري تنفيذ مشروع قومي لترميم وتطوير 25 موقعا ضمن مسار الرحلة العائلة المقدسة. وقد تم بالفعل افتتاح عدد من المواقع بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، وذلك في إطار جهود الحفاظ على التراث وتعزيز منتج السياحة الروحانية. وفي عام 2022 تم إدراج الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادية، تأكيدا لقيمتها الروحية والثقافية والإنسانية الفريدة. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار أكد خلال اتصال هاتفي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل التوصل إلى تفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد الجانبان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل وحزب الله اللبناني اتفقا على وقف إطلاق النار تماما، مشيرا إلى أنه لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بحث مع وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان برويز شاهبوف بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركته في أسبوع باكو للطاقة. ورياضيا، منتخب مصر تحت 17 سنة يواجه نظيره المغربي الآن في مباراة تحديد المركز الثالث في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
4: ومن أخبارنا
3: موضوع
4: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين
3: حدث
4: مصر بتشهد حدث لأول
3: معلومة ومعرفة نقاش
4: وعشان يكون موضوعنا محلل
3: لكل المجالات
4: قضية فنية رياضية
3: سياسة
2: اقتصاد
4: وفي مؤشرات البورصة
3: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: جواها مصري.
1: راديو تريندينج على الراديو 90-90
2: مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90-90 ومعاكم غدير حسين. وتعالوا نروح لفقرة ما يفوتكش. ما يفوتكش يوم 4 يونيو حفلة تتريت الدراما المصرية لفرقة عبد الحليم نويرة، وده في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وما يفوتكش يوم 14 يونيو حفلة فرقة الموسيقى العربية للتراث في مسرح معهد الموسيقى العربية. وكمان ما يفوتكش 19 يونيو حفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، وده في ساقية الصاوي في الزمالك. دي فقرة ما يفوتكش. هنروح لأخبار سريعة، ولكن بعد ما نسمع نانسي عجرم.

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ووصلنا لفقرة أخبار سريعة. هروح لمها نصار هتشارك ضيفة شرف ضمن أحداث فيلم حسن الرداد الجديد طه الغريب. أما محمد أنور فهيبدأ تصوير فيلمه الجديد ولاد العسل، وده هيبقى في شهر يوليو اللي جاي، والفيلم بيشاركه في بطولته علي ربيع. عصام عمر بقى ناقص له أسبوع وينتهي من تصوير فيلمه الجديد بحر، وده من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء، والفيلم بيشارك في بطولته جيهن الشماشرجي وباسم سمرة. ده بالنسبة للأخبار السريعة. هنروح مع بعض للقصة وما فيها بعدها على طول، ولكن نسمع الأول بهاء سلطان وارجع لكم.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا على طول نروح للقصة وما فيها، والقصة وما فيها ان رامي جمال اتفق مع ويجز على مشاركته في اغنية دويتو جديدة هيضمها رامي لاغاني الالبوم الجديد اللي هنزله في موسم الصيف السنة دي ان شاء الله. دي القصة وما فيها. نروح لاخر خبر او فقرة اخر خبر بعد ما نسمع مصطفى شوقي.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 18%، ليلا 29%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 43، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم ومكملين مع بعض باقي أخبرنا. وصلنا لفقرة آخر خبر، وفقرة آخر خبر معنا خبر عن هشام ماجد اللي بدأ التحضير لفيلمه الجديد ملك الغابة اللي هيصوروه كمان أيام وهتشاركوا بطولته هنا الزاهد. في أخبار تانية لسه في فقرة آخر خبر هقول لكم عليها، بس ما تنسوش تبعتولي تقولي عايزين تسمعوا كمان الأغاني لمين على الواتساب 010-490-904. هنسمع مع بعض شيرين وأرجع أكمل معاكم باقي كلامنا عن الفن والفنانين.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: هنكمل مع بعض فقرة آخر خبر ولسه معاكم غدير حسان. ليلى عز العرب بدأت تصوير دورها في المسلسل الجديد طالع نازل، ده مع منى زكي ومريم الخشت، وهتلعب دور حمايه محمد شاهين في احداث المسلسل. اما محمد ممدوح تعاقد على مشاركه في بطوله الفيلم الجديد اهل العيب مع دينا الشربيني واحمد فهمي وبيومي فؤاد. دي كده اخر خبر او فقره اخر خبر. اما اللي كسب معانا وقال السعداني ومي عمر هو كريم خالد، وكان عايز اغنيتين للكينج محمد منير. سيبكم مع اغنيتين للكينج محمد منير ونتقابل على خير بكره ان شاء الله. اكيد بتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل. كنت معاكم غدير حسان، ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول هيكون معاكم ابراهيم عزت في الدقيقه الاولى، وبعد كده في جوله اخباريه جديده وحصاد اخباري جديد في اخر اليوم من 11 لـ12. خليكم دايما متابعين الراديو 90 90. هسيبكم مع صوتك وبعد كده بالحظ والصدف. سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى. رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة. مصر تستضيف اجتماع الخبراء والمشاورات المفتوحة للمنطقة العربية حول الحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي. مصر تدين بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت الشقيقة. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يتفقان على أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت حال مواصلة حزب الله قصف إسرائيل. اقتصاديا، أسعار النفط تتراجع بعد تصريح ترامب بأن إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت. ورياضيا، إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ويصعد لمواجهة المصري في نهائي كأس عاصمة مصر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد انتهاء اجازه عيد الاضحى المبارك. صحيح كنا مع حضراتكم في خدمتنا الاخباريه على مدار اليوم في الدقيقه الاولى، ولكن برنامج اخر اليوم اللي بنتشرف ان احنا بنتكلم ويا حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعه 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل. كنا متوقفين طول فتره العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين وبكل خير، والنهاردة بنرجع لحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم. في آخر اليوم بنستعرض مع حضراتكم أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية اللي بيساعدنا فيها عدد من ضيوفنا الكرام علشان نحاول نفهم كده مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار الكتيرة قوي اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم 1 يونيو 2026 هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد السنباطي، وهكون سعيد جدا أن نكون بصحبة حضراتكم على مدار ساعة إلا قليل إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنقول لحضراتكم كده عناوين سريعة حول ملفاتنا اللي احنا هنتابعها النهاردة في آخر اليوم، والبداية هتكون بالتحركات الدبلوماسية المصرية اللي بتدعم التنمية والاستقرار في القارة إفريقية، وكمان هنروح ويا حضراتكم علشان نحلل التحركات والبيانات المصرية كمان في الساعات الأخيرة فيما يخص الأزمات الإقليمية والعربية والقارية. أما في ملفات الخير والإنجازات هنتابع عن قرب حركة العمران والتنمية في مدينة العلمين الجديدة. كمان هنستمع إلى رأي خبراء السياحة حول الطفرة في المنطقة دي تحديدا اللي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية. أما في ملف احتفال حلقتنا النهاردة في آخر اليوم هنتعرف على ذكرى الأول من يونيو من كل عام بتحتفل مصر بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر. هذه الزيارة المباركة اللي باركت أرض مصر أرض السلام. هنتعرف أكتر حول هذه الاحتفالات، ويا ترى قداسة البابا تدروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية النهاردة كان بيشهد احتفالية بخصوص هذا الأمر. هنتعرف أكتر حول هذا الأمر، وكمان هنتكلم على اهتمام الدولة بمسار العائلة المقدسة، مسار العائلة المقدسة اللي أولته الدولة المصرية أهمية خاصة في عدد من المشروعات انتهت، وفي احنا بصدد انتهاء عدد آخر من المشروعات. زيارة مهمة جدا عاشت خلالها العائلة المقدسة بكل سلام على أرض مصر، وراحت لأماكن كتيرة الحقيقة، بدءا من سينا والدلتا مرورا بالقاهرة ووادي النطرون، وصولا كمان إلى جبل الطير في المنيا ودير المحرق في أسيوط. الدولة عملت إيه؟ الدولة قامت بالفعل بافتتاح عدد من المواقع بعد انتهاء من أعمال تطويرها في إطار جهود الحفاظ على التراث، وكمان بنتكلم على تعزيز منتج السياحة

90 الراديو 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. والحقيقة النهاردة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي قال في كلمة مصر في الجلسة الوزارية تعزيز التعاون الاقتصادي تحت هذا العنوان يعني، وتعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. قال إن رؤية مصر هي تعزيز الشراكة ما بين كوريا والدول الإفريقية، وكمان بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك مع معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية. كمان عدد من الرسائل اللي أكد عليها الدكتور بدر عبد العاطي النهاردة يعني في هذه المشاركة المصرية الكورية الإفريقية هنعرف أكتر، ولكن خلونا نتكلم باستفاضة مع ضيفنا الكريم أستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا بك.
2: تحياتي لك تحياتي السر المستمعين.
1: أهلا بيك، وفي البداية من فضلك يعني خلينا نتكلم فيما يخص اجتماعات يعني الوزارية الكورية الأفريقية في سول. يعني النهاردة مصر أعلنت بوضوح أهمية تعزيز التنمية في القارة الأفريقية وكمان الحفاظ على أمن واستقرار دول القارة. كيف تنظر إذن لهذه التصريحات المصرية في هذا المحفل الأفريقي؟
2: بالتأكيد هي رسالة هي تتسق مع الرؤية المصرية في التعاطي مع الملف الأفريقي. مصر تمتلك رؤية واضحة مع السيد فتح السيسي قائمة على الانفتاح على كافة الدول الأفريقية وعلى مجموعة من المحددات قائمة أهمها هو الشراكة مع الدول الأفريقية وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والدعم أو وحدة

0: منطلق وحدة المصير والمشاركة في كافة الجوانب التنمية. ولكن احنا لو احنا نظرنا على المشاركة المصرية استاذ وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الاول للمنتدى الكوري الافريقي واللي عقد اليوم في العاصمة عاصمة كوريا الجنوبية عاصمة سول, هو انا اراه هي محطة جديدة من محطات الشراكات الدولية مع قارة افريقيا والقائمة على ان مصر تطرح نفسها كمحطة او نافذة لكل القوى الدولية والاقليمية نحو السوق الافريقي وقارة افريقيا. ويمكن لهذا المعنى يمكن اكد عليه السيد وزير الخارجية من منطلق التعاون السوداسي ان تكون مصر هي نافذة كوريا نحو الاسواق الافريقية ونحو الدول الافريقية, هو نفس المبدأ الذي تحدثت به مصر في منتدى او قمة فرنسا افريقيا قبل اسبوعين في كينيا في نيروبي, هو نفس المبدأ الذي تتعامل او تطرحه مصر او رؤية او المقاربة التي تطرحها الدولة المصرية في مع باقي الشراكات سواء الصين وافريقيا روسيا وافريقيا وايضا الاتحاد الاوروبي وافريقيا. وبالتالي هذا السياق العام الذي يمكن ان ننظر اليه مبدئيا فيما يتعلق بالتعاون الكوري الافريقي وان تكون مصر نافذة لهذا الامر. هذا بعد البعد الاخر كانت هناك عدد من القضايا التي طرحها السيد الوزير اهمها هو حقوق القارة الافريقية في المنظومة العالمية واهمها اصلاح مجلس الامن الدولي وان يكون هناك مصاعد ثابتة للدول الافريقية في هذا المجلس. هذا بعد ايضا تحدث السيد الوزير عن الامن المائي وباعتباره ان هو قضية وجودية بالنسبة للدولة المصرية اكد على صعوبة الموقف المصري في هذا الملف وهو ضرورة الاستناد الى القانون الدولي وقانون الانهار الدولية والعمل مع الدول المتصاطية على الانهار الدولية مثل نهر النيل من اجل تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والرفض القاطع لاي ممارسات احادية من شأنها تؤثر على مصالح احدى الدول على ونخص بالذكر هنا طبعا الحالة ما فيما يتعلق بالجانب الاسلوبي والتعنت والممارسات الاحادية من الجانب الاسلوبي مع دولتين مصاب مصر والسودان. وبالتالي دي كانت رسالة واضحة. البعد الثالث كانت الصراحة هذا المنتدى او هذا الاجتماع كان حقيقة فرصة للقاءات عديدة للسيد الوزير مع عدد كبير من وزراء الخارجية الافارقة منهم وزراء خارجية من دول قرن النيل منهم من دول القرن الافريقي في الشمال وتابعنا في جنوب السودان ايضا تابعنا كينيا وتنزانيا وايضا على صعيد القاري في شفنا تابعنا لقاءات مع وزراء خارجية نيجيريا ايضا في انغولا وايضا الجزائر وعدد كبير من المسؤولين على الصعيد القاري. وبالتالي هي فرصة لتعزيز الانفتاح والحضور المصري وتواصل وقنوات التواصل الدبلوماسية ما بين مصر والأشقاء في دول أفريقيا.
1: بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وبوابة روز اليوسف الإخبارية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد على وجودك معنا دايما وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات.
0: شكرا
1: جزيلا. بعد الفاصل مرة ثانية بنرجع علشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99 دايما هوا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في برنامج آخر اليوم. والنهاردة 1 يونيو، مصر بتحتفل في مثل هذا اليوم من كل سنة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرضها في واحدة من أقدم وأهم الرحلات الدينية والروحانية في التاريخ. امتدت رحلة العائلة المقدسة في مصر لأكثر من 4 سنين، مرورا بعدد من المواقع اللي لا تزال شاهدة على هذه الرحلة وهذا المسار. بداية بنتكلم من سيناء والدلتا، ومرورا بالقاهرة ووادي النطرون، ووصولا إلى جبل الطير في المنيا ودير المحرق في أسيوط. طيب، الدولة كيف نظرت لهذا المسار؟ الحقيقة في اهتمام كبير من الدولة المصرية وبهذه المواقع، وبيجرى في هذه اللحظات تنفيذ مشروع قومي لترميم وتطوير 25 موقع ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة. تم بالفعل افتتاح عدد من المواقع بعد انتهاء أعمال التطوير، وكمان في إطار جهود الحفاظ على التراث وتعزيز منتج السياحة الروحانية. ده طبعا بيجي تأكيدا للقيمة الروحية والثقافية والإنسانية الفريدة. خلونا نتكلم أكتر حول هذه المناسبة، ولكن أرحب بزميلتنا العزيزة. وكمان كان في احتفالية بيشهدها قداسة البابا طادوس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخصوص هذا الملف، وكمان أخبار تانية متعلقة بالكنيسة. كل ده وأكتر، ولكن نرحب ولكن آخر مرة هنرحب بزميلتنا العزيزة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة في الراديو 90 90. يا وفاء، مساء الفل وأهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة وبكل خير.
2: يا إبراهيم، كل سنة طيب وكل مصر طيبة يا إبراهيم. صراحة
1: يا رب جميعا إن شاء الله. وفاء، نتكلم فيما يخص احتفالات ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر. كيف بدأت هذه الاحتفالات في 2026؟
2: باين انه خلينا نتفق انه زي ما انت ذكرت في البداية ان اغلب المناطق اللي وطأت اقدام العائلة المقدسة فيها في مصر بتحتفل وبتعمل احتفالات خاصة بيها، وفي منها اللي بيكون فيها يعني نقول ايه مثلا احتفالات بتمتد لاكتر من يومين وثلاثة زي جبل الطير. خلينا نتكلم على الاحتفالات اللي شهدتها حارة زويلة مبارح والاحتفالات اللي شهدها البابا طادروس النهاردة. طبعا نتكلم عن النهاردة انه في احتفالية كبيرة نظمتها الكنيسة في الكاتدرائية بمناسبة دخول المسيح أورشليم العائلة المقدسة لمصر. طبعا كان في الاحتفالية دي كان فيها عرض لفيلم تسجيلي اسمه القدس الثانية، وده بيعرض في تاريخ دير المحرق. وطبعا زي ما انت
1: كان موقع من المواقع اللي زارتها العائلة المقدسة في مصر.
2: بالضبط، وطبعا هو دير أثري، فكان في عرض لتاريخه، وكان طبعا بيوثق التاريخ الروحي والأثري لدير العذراء بالمحرق اللي موجود بجبل قام. طبعا الفيلم استعرض المكانة الفريدة للدير، واللي أكد التقاليد الكنسية أن العائلة المقدسة أقامت فيه أطول فترة خلال رحلتها داخل مصر. وطبعا كان بيسلط الضوء على دوره الروحي والتاريخي عبر القرون. طبعا الاحتفالية دي كانت ضمن سلسلة من الفعاليات اللي نظمتها الكنيسة بتنظمها سنويا لإحياء ذكرى دخول المسيح والعائلة المقدسة لأرض مصر، واللي بتأكد فيها على أهمية الحفاظ على التراث المرتبط بمسار الرحلة المقدسة عشان يعرف بيه دوليا ومحليا. طبعا زي ما انت قلت يا إبراهيم انه رحلة العائلة المقدسة هي تم الاعتراف بيها كمسار ضمن الحج المسيحي
1: نعم، في 2022 صحيح تم إدراج الاحتفالات المرتبطة وجميع المواقع الخاصة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمة اليونسكو كمان للتراث الثقافي غير المادي، تأكيدا لقيمتها الروحية والثقافية والإنسانية طبعا. طيب ده يخلينا كمان يا وفاء يعني إلى جوار هذه الاحتفالية كمان قداسة البابا تدروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية، كان في استقبال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر دكتور أندريا زكي، هذا بالإضافة إلى وفد من قيادات الاتحاد المعمداني العالمي، أهم ما جاء في هذا اللقاء.
2: طبعا احنا عارفين يا إبراهيم أنه البابا تدرس يعني أنا شخصيا بعتبره أنه من أهم السفراء اللي موجودين في مصر، لمصر جوه مصر وبرة، لأن حقيقة البابا تدرس من أكتر الشخصيات اللي بتحب دايما تنقل الصورة الإيجابية أو الصورة الحقيقية، التطور اللي احنا اللي تشهده العلاقات داخل مصر، ودايما يحب يربط الداخل بالخارج ويشوف ان ده شيء مهم وانه دايما لازم يكون مصر الام هي المرجع الاساسي لكل الاقباط وكل المصريين المقيمين في الخارج. طبعا النهارده كان في زياره مهمه لوفد قاده الاتحاد المعمداني العالمي اللي راحوا وزاروه مع رئيس الطائفة الإنجليزية دكتور أندريا زكي. طبعا كانت أهم تصريحات البابا تدرس أن مصر قلب العالم والعلاقات بين المصريين ليها جذور عميقة، ده بفضل ارتباطهم بالأرض والنيل، وطبعا دي جملة بتلخص الواقع اللي احنا أصبحنا بنعيشه إبراهيم. حقيقي أن احنا أصبحنا في علاقات قوية، دايما البابا تدرس يحب أن هو يسلط الضوء عليها، خاصة أنه في أحيانا بتيجي على الفترات يتم ترويج إشاعات ملهاش أي أساس من الصحة، فطبعا دايما البابا تدرس يحب دايما يكون بيقدم الصورة الحقيقية. الحقيقة كان الوفد كبير جدا، يعني كان الأمين العام للاتحاد المعمداني العالمي، مساعد الأمين العام، طبعا مجموعة كبيرة جدا من رؤساء الكليات اللاهوتية العالمية. يعني طبعا الدكتور قصة أندريا زكي عرف البابا تدرس بالاتحاد المعمداني، خاصة أنه يعني الاتحاد اتأسس سنة 1905 في 53 مليون عضو، يعني من أكثر الاتحادات المهمة، لأن طبعا موجود في أكثر من 138 دولة حول العالم، وده بيعد من أكبر التجمعات الإنجيلية في العالم.
1: بشكرك يا وفاء، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. زميلتنا العزيزة وفاء وصفي مسؤول ملف الكنيسة في الراديو 99 وكمان نائب رئيس تحرير مجلة روزال يوسف، شكرا جزيلا لك يا وفاء. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90.90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: راجعين ومكملين على هوا الراديو 90 90، حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. والحقيقة في على مدار السنين القليلة اللي فاتت، نتكلم تقريبا 10 سنين اللي فاتوا، منطقة الساحل الشمالي شهدت يعني إنجازات كبيرة على أرض الواقع. بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة، وكمان التدفقات الاستثمارية المصرية والعربية في مشروعات المدينة بصورة عامة. هي منطقة جذب استثماري وكمان أبراج وأحياء وشواطئ وخدمات حديثة، مجتمع كده مستقر على 48 ألف فدان. العالمين الجديدة أيقونة الساحل الشمالي، هنتكلم أكتر حول هذا الأمر ولكن بصورة سياحية. يا ترى كل هذه التنمية اللي شهدتها هذه المنطقة العائد هيكون إيه على المصريين جميعا؟ ولكن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ يسري عبد الوهاب الخبير السياحي. أستاذ يسري مساء الخير يا فندم وأهلا بيك.
2: مساء النور، ازي حضرتك؟ واهلا بحضرتك واهلا بجميع.
1: اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. في البدايه يعني لو نبسط كده لمستمعنا الكريم، كيف تنظر كخبير سياحي لما تم انجازه على ارض الواقع في مدينه العالمين، واللي بناء على هذه المشروعات التنمويه شفنا تدفقات استثماريه مصريه وعربيه في المدينة برضو؟
2: أولا ده حضرتك يعني بشكرك على السؤال الجميل دوت، بس ده عشان إجابته بقى هناخد ممكن أيام. باختصار شديد إحنا هنقول إن مدينة العالمين الجديدة أصبحت ده حضرتك قلنا مدينة، يعني إحنا عاوزين نتصور كده مع السادة المستمعين في كل مكان إن إحنا بنتكلم على مدينة بتنشأ حديثا من العدم فعلا، يعني من مكان كان بيسكنه الألغام.
1: صحيح.
2: ومزارات يعني قليلة ونادرة في هذا المكان اللي هو طبعا غني عن التعريف، العالم كله يعرفه، كان بيعرفه بالسيء، لكن النهاردة المصريين جملوه والأيدي المصرية طهرته من الألغام. بعد كده ابتدى فيه موسم التنمية، عنصر التنمية البشرية، والمصريين أثبتوا أنهم قادرين أنهم يعملوا يعني عاوز اقولها بالبلدي كده من الفسيخ شعطاء. النهارده بقت مكان جاذب للعالم كله، مش بس الاخوه العرب والاشقاء العرب، لا ده كمان للاوروبيين والاجانب ابتدوا يسمعوا الاحداث والفعاليات اللي هي عملتها الشركه المنظمه. اصبحت تجتذب العديد من الناس، واصبحت تجتذب العديد من المتنافسين الرياضيين، واصبحت محط نظر الاعلام. الضوء برضو انتوا بتلقوه، ويمكن راديو 90 90 ده يمكن من اشهر الاماكن اللي هي بتلقي الضوء، وساهمت مساهمه في رايي الشخصي يعني عظيمه جدا جدا جدا. الناس لما ابتدت تسمع الاعلام اتكلم، الصحافه المرئيه او كمان الصحافه المرئيه فعلا
1: هو الحقيقه فيه اهتمام كبير من الاعلام بكافه وسائله، والحقيقه ده دورنا. يعني احنا بنشكر حضرتك على هذه يعني الملاحظه.
2: النهارده المدينه دي ابتدت لما تجتذب استثمارات، الاستثمارات دي محتاجه ايدي عامله، الايدي العامله دي متوفره عندنا الحمد لله رب العالمين ومهنيه، فدي ابتدت تضفي يعني هنقول ايه حاجه حضاريه على هذه المنطقه الجميلة والواعدة والصاعدة اللي هي ابتدت تجتذب من كل شتى بقاع الأرض.
1: طيب أستاذ يسري، إيه رأي حضرتك إلى جانب كل هذه المعلومات والأخبار السعيدة اللي حضرتك تحدثت عنها، البعض ممكن يعني يطلع كده ويقول طب يا ترى مردود الطفرة اللي حصلت في العالمين الفترة اللي فاتت ديت على السياحة والاستثمار السياحي في منطقة الساحل الشمالي عموما وعلى مصر، يعني هيكون عبارة عن إيه أو هيتمثل في إيه؟
2: هنا الأرقام هنا اللي تقدر تتكلم وهي تبقى الفيصل.
1: طبعا
2: لما نيجي من تعداد 12-13 مليون سائح في السنة، النهارده وصلنا ما شاء الله تبارك الله معدين 16 بشويتين كمان يعني. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب كل الفعاليات اللي احنا بنتكلم، سواء كانت فعاليات رياضية فنية، القوة الناعمة دي كلها بتجتذب الناس، المناظر الخلابة والطبيعية، السحر اللي هو السياحي النظيف، ده كله متوافق. وبعدين الأجواء بقى النهاردة خيالية، اللي هي بتكون في منطقة الساحل الشمالي أو في منطقة العالمين الجديدة. هنا الفعاليات اللي هي بتقام دي بتجتذب كتير جدا، يعني النهاردة الحفلات الغنائية والمسرح كل ده بيجتذب جمهور كبير. طيب المردود بقى هنا بالنسبة لي على المواطن العادي، النهاردة السياحة، لو هتكلم مثلا هقول على إقامة السائح في الغرفة الواحدة، تخيل حضرتك منظومة الضرائب المصرية بتاخد قد ايه؟
1: وفي حديث كمان
2: على 24.5% من قيمة إقامة أي سائح في غرفة،
1: والغرف كمان هي مش مكملة. في حديث كمان يعني الدكتور مدبولي الحقيقة بيترأس عدد من الاجتماعات لزيادة الغرف السياحية في هذه المنطقة،
2: ده من المردود الاستثماري بقى. صحيح. زيادة الغرف دي يعني استثمارات وضخ أموال استثمارية، سواء كانت عربية أو أجنبية أو مصرية، فهنا الاستثمارات أو العملة الأجنبية اللي هي بتيجي من برا مصر عشان تنضخ في داخل مصر، دي بتزيد الاقتصاد القومي قوة. الضرائب اللي هي بتتاخد بقى من هنا من الإقامات بتاعة السياح بتتجمع على بعضها، بتعمل بيها ايه؟ النهاردة الخدمات اللي بتقدمها الحكومة بتقدمها الدولة، اللي هي بيتعمل بيها المواصلات، بيتعمل بيها الطرق، بيتعمل بيها المستشفيات، بيتعمل بيها المدارس، يعني الأشياء اللي احنا كنا بنحلم بيها ابتدت تتحقق. وبعدين حاول حضرتك على حاجة، احنا النهاردة ما ننكرش، النهاردة في طفرة كل حاجة، مش بس في القاهرة ولا في الجيزة، لا ده في عواصم مصر كلها. يمكن النهاردة اللي هنقول ما راحش محافظة بقاله 6 شهور هيروح يتوه فيها.
1: صحيح، من وقت للتاني هي الصورة بتتغير. صحيح.
2: التنمية النهاردة حصلت منين؟ من الاقتصاد. الاقتصاد عندك لما بيكون قوي بيفتح فرص عام، يعني هنقول مواطن قاعد بدون شغل، طب جات له فرصة بيشتغل نجار مسلح، لحام، براد، كهربائي، عامل مضافة. صحيح. عامل فني، مدير،
1: عدد كبير الحقيقة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة اللي أتحتها المنطقة
2: المصريين. صحيح. يعني النهاردة الفرص ما ننكرش ان هي بتزيد، اللي كان عامل فرعين للسوبر ماركت بقى عامل 3 و4 و5، النهاردة اللي كان عامل صيدليات فتح زيادة الأطباء، وهكذا.
1: نعم.
2: فهي اقتصاد، عجلة اقتصادية بتدور.
1: صحيح.
2: فاحنا علينا، يجب علينا كلنا نشجع هذه الاستثمارات، لأن بالفعل بتضخ في الآخر في
1: مشكورك. أشكرك شكرا جزيلا الحقيقة على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل. أستاذ يسري عبد الوهاب الخبير السياحي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. بعد الفاصل راجعين ومكملين على هوا الراديو 90 حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.

0: سعيد هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90، ولسه راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. واللي انتبعنا في آخر اليوم بشكل يومي طول أيام الأسبوع بنحاول كده ان احنا نروح ويا حضراتكم للمحافظات علشان نعرف اخبار المحافظات واخر يعني المشروعات التنموية وايضا الخدمية اللي بتعود يعني بالنفع والمساعدة على حضراتكم. علشان كده النهاردة قررنا في حلقتنا ان احنا نروح مع حضراتكم لمحافظة الشرقية اللي بتشهد اقبال كبير على توريد محصول القمح في الشوان والصوامع، وكمان مؤسسة حياة كريمة بتطلق مبادرة جديدة في الشرقية. بنتكلم على مبادرة تك على الطريق لنشر الثقافة الرقمية والتوعية بالأمن السيبراني تحديدا في منطقة أبو كبير في الشرقية. طيب عايزين نعرف أكتر حول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات اللي بتهم مستمعينا الكرام في محافظة الشرقية، اللي بنوجه لهم كل التحية والتقدير على هوا الراديو 90 90. ولكن أرحب بزميلنا محمد الجريتلي مراسل مبتدأ في محافظة الشرقية، وطبعا مبتدأ هو موقعنا الإخباري. يا محمد مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كافة مستمعين راديو 90 90.
1: أهلا بيك، وخلينا نبدأ كلامنا في البداية أبو حميد عن يا ترى موقف توريد القمح من مزارعي الشرقية للصوامع والشون حتى الآن في الشرقية، يا ترى أخباره إيه؟
2: الشوان وصوامع محافظة الشرقية تستقبل 444,360 طن و 705 كيلو من القمح المحلي حتى تاريخه، فهمت؟ ليه؟ لأن محافظة الشرقية تعتبر من المحافظات الزراعية الكبيرة يعني، وهي أكثر محافظة في الوجه البحري استقبلت القمح داخل الشوان والصوامع حتى تاريخه، تمام؟ طبعا المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أعلن أن هو ما تم توريده حتى الآن اللي هي 644,360 طن و 705 كيلو من القمح المحلي اللي هو مزروع داخل الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية.
1: نعم. طيب لو اتكلمنا على مبادرة يعني مؤسسة حياة كريمة في الشرقية في منطقة في مركز أبو كبير، مبادرة تك على الطريق، هل أنا بقول الاسم مظبوط؟
2: تك على الطريق فعلا، اللي نشر الثقافة الرقمية والتوعية بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لمدينة أبو كبير، انطلقت من عدة يعني منذ عدة أيام لمدة 3 أشهر بمركز أبو كبير اللي هو التابع لمحافظة الشرقية، مبادرة تك على الطريق لنشر الثقافة الرقمية والتوعية بالأمن التجاري والذكاء الاصطناعي، تمام؟ دي المبادرة دي هتستمر لمدة 3 أشهر متتالية، تمام؟ طبعا المنسق حياة كريمة أعلن عن وصول الشاحنة الرقمية تك على الطريق إلى مركز أبو كبير. المبادرة دي بتستهدف تدريب 630 متدربا شهريا خلال 3 أشهر، وتستهدف المبادرة طلاب المرحلة الابتدائية والمعلمين بتاعتهم، تمام؟ والشباب برضك من سن 18 حتى 35 عام، وبرضك المبادرة برضك ما بتقتصرش على الشباب بل بتقتصر برضك على تدريب المعلمين والمواطنين. كل ده بهدف نشر الوعي الرقمي وتعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة بين أبناء محافظة الشرقية للتكنولوجيا الحديثة.
1: زميلنا محمد الجريتلي مراسل موقع مبتدأ موقعنا الإخباري في محافظة الشرقية، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات يا محمد.
2: ألف شكر.
1: بعد الفاصل راجعين ومكملين مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. ومن تقاريرنا النهاردة وأخبارنا في آخر اليوم، حجاج مصر من البعثة الرسمية والجمعيات والسياحي وأيضا رحلة الحج بدأت عدد من الأفواج العودة مرة أخرى إلى مصر بعد أداء مناسك الحج لهذا الموسم. وتوجه رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بخالص الشكر والتقدير لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على المجهود المقدم لنجاح هذا الموسم، وأكد أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد، وهو إرضاء المولى عز وجل وتيسير خدمة ضيوف الرحمن. أما بالعودة مرة أخرى لملفتنا في آخر اليوم، يعني ضمن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، بنتكلم على مد المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد. هذه المبادرة اللي بتيجي تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوفر سلع بأسعار مخفضة حفاظا على يعني حياة المواطنين. كمان بنتكلم على حملات مرورية على الطرق والمحاور، هذا بالإضافة إلى حملات أمنية وتموينية على الأسواق. خلونا نعرف أكتر، ولكن نرحب بزميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 90-90. يا صابر مساء الفل وأهلا بيك، وكل سنة وانت طيب وكل خير.
2: أهلا يا إبراهيم، كل سنة وانت طيب وبصحة وسعادة دايما، والسادة المستمعين بخير وسعادة دايما.
1: أشكرك ربنا يخليك. صابر، نبدأ كلامنا معاك فيما يخص مبادرة كلنا واحد، هذه المبادرة اللي تم إطلاقها منذ فترة، بنتكلم على مد للمرحلة الأحدث ليها، المرحلة 28. يا ترى بتقدم إيه هذه المبادرة في هذه المرحلة الجديدة ليها فيما يخص توفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية؟ بالتأكيد
2: بالفعل زي ما تفضلت وأشرت إبراهيم، عندنا وزارة الداخلية أعلنت مد مبادرة كلنا واحد من اليوم للمرحلة أو فعاليات المرحلة رقم 28. يمكن هذه المبادرة يمكن احنا لاحظناها حققت نجاح كبير جدا على مستوى الأيام الماضية. بالفعل أعلنت وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية مد فعاليات المرحلة رقم 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر إضافي اعتبارا من اليوم ولحتى آخر الشهر، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن السادة المواطنين. يمكن بالفعل طبعا بتستهدف زي ما انت أشرت إبراهيم هذه المبادرة توفير مختلف مستلزمات السلع من السلع لاحتياجات الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%. يمكن بالفعل طبعا هذه المبادرة بتسري على عدد كبير من الشركات ذات السلع الغذائية والتي تعمل أيضا في منتجات غذائية وصناعية، وقامت أيضا وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية مع كبرى الكيانات الصناعية والتجارية والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة من خلال 2558 سلسلة تجارية وخمس قوافل متحركة واربع شوادر بإجمالي 2576 منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير هذه السلع للسادة المواطنين بأسعار مخفضة، وأيضا استمرار توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك، إلى جانب أيضا القوافل والسيارات التابعة لمنظومة أمامة المنتشرة بالميادين والشوارع الرئيسية وفي كافة المحافظات، وكذلك أيضا الدفع بالمنافذ والسرديقات المشاركة في المبادرة كمنظومة أمام زي ما احنا شفنا، وموضحة كل هذه المنظومة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. ومن هنا أكدت أن مد فعاليات المبادرة بيأتي في إطار استمرار جهود الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين ودعم الأسر المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية.
1: بشكرك يا صابر، شكرا جزيلا ولضي الوقت، يعني بعتذر لك، وبالتأكيد لينا للحديث بقية في حلقتنا المقبلة بإذن الله في آخر اليوم حول أحدث الحملات المرورية والأمنية والتموينية كمان على الأسواق. بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. زميلنا محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 99، شكرا جزيلا لك يا صابر.
2: شكرا إبراهيم، موفق دايما، وشكرا للسادة المستمعين.
1: أشكرك، ربنا يخليك. أشكرك. دي كانت حلقتنا النهاردة مستمعينا الكرام من برنامج آخر اليوم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقتنا كانت من أعداد زميلتنا غريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد صنباطي، وكنت سعيد أن أنا كنت بصحبة حضراتكم. هذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم، ودمتم في أمان الله.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الحكومة المصرية تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى. رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وذلك لاستعراض عدد من الملفات. مصر تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرضها في واحدة من أقدم وأهم الرحلات الدينية والروحانية في التاريخ. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يتفقان على أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. السفارة اللبنانية في واشنطن تعلن موافقة حزب الله على مقترح أمريكي يؤدي إلى وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت حال مواصلة حزب الله قصف إسرائيل. اقتصاديا، أسعار النفط تتراجع بعد تصريح ترامب بأن إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت. ورياضيا، منتخب النمسا يهزم تونس وديا بهدفين بهدف نظيف وذلك استعدادا لكأس العالم.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

92 هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

بهية. كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

هي ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عنبه هي ملهاش عزيز

بحبها ويا ما دوب حسن الصبية يا ما يا ما يا ما.

قوي لا على القلب اللي ما تهناش، والتانية اوعى تمشي وما تسمعوناش، والتالتة على اللي صابر بس بخته ما جاش، والرابعة على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش. حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا

0: عليك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليك غلطان ياللي تقول لي القليل الاصلي يا عمي
1: لا والله هتحلو تسمع كمان جبهه

0: رأت غزالة مش بتوجعني.
1: عيني
0: رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تتجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة.

بقول يا زارع الورد عندي الورد ورداني، وردك على الناس خلى الورد ورداني. انا بمدح اللي خلقني عبد ونشاني، خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني. وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني، واترك سبيله ولا تندم عليه تاني. احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني، وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني. وحلفت يمينين نخش لهم عتب تاني، كان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني، يبقى انتظار العجوز يرجع.

طب الموال ده طويل شويه، حضراتكم قاعدين معانا ولا؟ لقيت طيرة بتتألم ونار حامية بتكويها،

وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا، يا خوف الوحدة تبنيها، ده لو

اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهوى غنوة بصوت الناي اغنيها وجبت الورد من البلدي عملته تاج حليها وجبت بخور من الجاوي ابخرها وارقيها وجبت حرير من الهندي عملته صغار يداريها وليلة في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. خن الليالي دلالي والعبد لله سيد مين يقول الليالي الحلوة والموال. وما حد عدل

ملهاش عزيز ولا حبيب، بعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: ضحكت عيون حبيبي ضحكت.